فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. رواه مسلم. وعن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ رواه مسلم. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: زنى وإن سرق. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. رواه البخاري.
1: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. الباب الثاني والسبعون ومئتان. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود

مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل.
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وعنه رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله.

متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: يا رسول الله، إني أعتقت وليدتي. قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل: كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا.

فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وذكر تمام الحديث، والله أعلم. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع به

0: ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والآناء الساعات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، الحبل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الألباني: الحديث قد تكلمت عليه في المشكاة بما يقتضي أنه ضعيف، فراجعه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره

0: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

الإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيوك.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: طاعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 31.
3: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول مؤلفه رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: انما لازم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذا هذه الترجمه بيانا لوجود خوف الله سبحانه وتعالى، وانه واجب على عبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص العباده له سبحانه، ويحمله على أداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. أي فائدة من الخوف؟ أن يكون خوفا حقيقيا يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والإخلاص له في العمل. والخوف أقسام ثلاث: أحدها الخوف من الله عز وجل، وهو أوجبها وأعظمها، يجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرف لغير الله شرك، من خاف غير الله والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر، كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك. هذا يجب إخلاصه لله، ويجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه، هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كن يحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك، بل يجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله. وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق في الحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط، ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كخوفه من النصوص فيغلق بابه أو يضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، وخوف جائز يجب أن يوجد مقتضاه من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك، أو خوفه من التخمة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع يأخذ السلاح إذا سار في الطريق اللي فيه السلاح وما أشبه هذا الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يمر الإنسان. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. إذا خاف المخلوق خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما أوجب الله أو بظروف الفواحش صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حضر الله عز وجل. النوع الثالث هو نوع طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على ترك واجب كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك خوفه من اللخ فيغلق بابه وأشبه ذلك هذا خوف جائز لا محذور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على ترك ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى إنما لا تشرك الشيطان خوف أولياء هذا في النوع الثاني وهو ما وقع يوم أحد من دس الشيطان التخويف من الكفار والتفريط عن الجهاد فنهاهم الله عن ذلك وقال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وأمرهم بجهاد أعداء الله فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة بعدما بعد وقعة أحد فشرع المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حوراء الأسد ولم يكن كيف لأن المشركين قد جمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنما يوم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله يعني أحفظه بالخوف هذا خوف السر الذي أوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب ترك فيجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة إلى ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا كله مما أوجب الله عليه وهذا خوف مشروع له ومأمور به. إنما المنهي عنه أن تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال لا يخشى إلا الله إن في أموره كلها بل أفرده بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى وليس داخلا في ذلك خوف طبيعي كما عرفت بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل في ذلك العذاب الله هذا ذنب له. بعض الناس إذا أوذي لم يخلف ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله هذا مذموم فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله وإذا أوذي في الناس أخذ الأمور من وجه الشرع بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على قدر ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له بل يجب عليه الحذر من ذلك وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية على الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين من ضعف الإيمان اليقين هو الإيمان كله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رضا الله وأن تذمهم على ما لم يتق الله هذا من ضعف الإيمان رضا الناس بسخط الله في المعاصي هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رضا الله الذي ساقه الله إليه أحمد الله واشكره سبحانه وتعالى إذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون لكن الحمد كله لله وحده والذي هداهم والذي جعلهم إليه والذي جعله يبذل المعروف فتشكر الله أولا وتحمد سبحانه وتعالى وتخصه بذلك وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافئون لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم لأنه يسبب هو الذي هداهم هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من كفاءة في ظلامتك من إحسان إليك من قضاء دينك من مواساة لك تشكرهم على ذلك فتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي انه يجب ان يستقر في القلب يكون لله وحده لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير. كذلك ذمهم على ما لم يتق الله ما أعطاني فلان، ما فعلني فلان، ما أحسنني فلان، ما واساني فلان، لا، اسأل الله عز وجل. إن كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا جحدوك. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك. لكن لا تكون تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حرم الله عليهم، لكن لا من أجل نفسك، بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. فلست من ينتقم لنفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثنى الله عليه. ثم قال عز وجل: إن رزق الله لا يجره حرص خبيث ولا يرده كما يرجع، لأن الرزق الذي يقدر لك لا يجره حرص، إنما عليك الأسباب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: احلف على ما واستعن بالله، عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع، إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهة الفعل، ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيه، ولو كره زيد وأمر، ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا، وأن تأخذ بالأسباب، وأن تعلم أن رزق الله ليس كبغول سوف يأتي، وأن ما لم يستغلك سوف لا يأتي، وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتلك رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتلك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم، يجب على المؤمن أن يلتمس رضا الله ويعتمد إلى الله وأن يأخذ بأسباب رضا الله، لأنه الذي يرضي حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره، وإن غضب الناس لكن لا يمنع ذلك من مداراتهم بخائفتهم بالأسباب التي شرعها الله. ولكن ليس ذلك يجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلف إذا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من يتلف رضا الله بسخط الناس كفاه الله مغنة الناس، ومن يتلف رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد، فيلتمس رضا الله ويسخط الناس، ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم أو إحسانهم، فلا يرضوا إلى الله عز وجل، فليتلف خيرا من عند الله، وليأخذ بالأسباب الشرعية في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه، وأن يبتعد عن إرضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر، وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاء بسخط الله، وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو غير ما حرم الله عليك من أجل مراعاته، بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تأخذ بمقتضى الإيمان، فتلتمس إلى الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا فليقع عند الله عز وجل، ولجده كل الأمور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله عليه وسلم.

0: طاعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
1: يقول بارك الله فيك، الذي أسلم هل كل ما عمل من قبل يغفر له عند إسلامه؟
6: عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له كل ما مضى، فقال النبي، والحديث صحيح مسلم، قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. فإذا أسلم ودخل في الإسلام تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن إسلامه وتوبته تهدم ما كان قبله. لكن إن أسلم وبقي على معصية من المعاصي، فإن هذه المعصية يؤاخذ عليها وإسلامه مقبول، ويكون مسلما عاصيا، يكون مسلما عاصيا.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: باب تخفيف الصلاة والخطبة. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنؤة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: قم صل ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال: اركع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد وهو ابن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: كتاب الجمعة من الصحيح
9: كتاب الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
10: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
9: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس التاسع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
12: قوله رحمه الله كتاب الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا يعني طلب المطر، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليعلم من يشكر أو يكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ويبتلي أيضا بالنقم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، ومن يلجأ إلى الله عز وجل ومن لا يلجأ إلى الله، والله عز وجل حكيم، قد يقدر لعبده سبحانه وتعالى النقم الدينية أو الدنيوية لمصلحة عظيمة تحصل له. يبتلي بالنقم لحكمة عظيمة، قد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم وبضدها تتبين الأشياء. وقد يبتلي الله العبد النقم الدينية بالمعصية ليرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه ويندم وتكون حاله أحسن مما قبل فعل المعصية. تجدب الأرض ويقحط المطر ويحتاج الناس إلى ربهم فيستسقون. وقد ورد الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، أعلاها الخروج إلى المصلى ليستسق، وهو الذي ذكره عبد الله بن زيد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى أي طلب السقيا، وحول رداءه حين استقبل القبلة. وتحول رداء هنا ليس جعل أعلاه أسفله، ولكن جعل أيمنه أيسره، وهذا يقتضي أن يكون ظهره بطنا وبطنه ظهرا، هذا هو معنى تحويل الرداء. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فقد أجاب العلماء عن هذا بأمرين: الأمر الأول جاءت به الأحاديث ليتحول القحط، والأمر الثاني ليتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، لأن سبب هذا الجدب والقحط هو الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فكأن الإنسان يلتزم أن يغير لباسه الباطل وهو لباس التقوى، مشيرا إلى ذلك بتغيير اللباس الظاهر، وهذا وجه مناسب. فإن قال قائل إذا لم يكن على الإنسان حجاب وليس عليه إلا قميص فهل يمكن تغيير القميص؟ الجواب لا، لا يمكن. لكن إذا كان عليه عبات يمكن، ونجعل العبات بمنزلة الرداء. فإن قال قائل وهل نجعل الغترة بمنزلة الرداء؟ فالجواب لا، لأن الغترة لباس الرأس فهي تشبه العمامة وليست لباس البدن فلا تقبل. فإن قال قائل إذا كان عليه كوت يعني لباسا على قدر الصدر فهل يقلبه ويحوله؟ الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشلح يعني لم يدخل كمي يديه في كمي فإنه يقلبه، وإلا فلا، لأنه في الثاني يشبه القميص إذا أدخل يديه في كمي، وفي الأول يشبه العباة والرداء.
11: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
12: في هذا أيضا من فوائده أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

0: الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
1: قول استقبل القبلة وحول رداءه، واللفظ الأول قلب رداءه، هل يقال إنه حول الرداء قبل أن يدعو أو دعا ثم حول الرداء؟ في احتمال في الحديث، والسياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد أن استقبل القبلة، قال فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
0: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
1: هذا صريح في أنه بدأ بالخطبة متى؟ قبل الصلاة، لأنه قال ثم صلى ركعتين، وثم تدل على الترتيب، وهو أيضا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حول الرداء. وعندي أن في مسألة تحويل الرداء سواء قبل الدعاء أو بعده الأمر فيه واسع. نعم. كلمة الأخ سليم يقول أحيانا في دعاء الاستسقاء يذكر المستسقي أشياء ما هي واقعية، يعني يقول أجتبت الأرض وقعت المطر وهو كل يوم ينزل مطر والأرض معشبة، لكن العلماء يقولون إنه يستسقي ولو لبلاد غير بلاد، يعني مثلا أفرض المنطقة هنا في المنطقة الوسطى فيها خصب ورخاء، لكن المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية أو الغربية فيها قحط، يستنى أن يستسقي له. الشيء الثاني، ظاهر الحديث الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدعو، وأنه يستقبل القبلة حال الدعاء. عمل الناس اليوم على العكس، يدعو في حال الخطبة، وإذا استقبل القبلة دعا سرا، وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، لكن الأحاديث تقتضي خلاف ذلك، تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يستقبل القبلة ويستقبل الناس ويدعو الله. فلذلك تجد أن بعض الناس في صلاة الاستسقاء في البلدان يختلفون هنا.
0: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه.
1: وهذا من باب المبالغة والإلحاح على الله عز وجل أن ترفع يديك رفعا بالغا حتى يرى بياض عبد، وإنما يرى بياض عبد النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه رداء، فإذا رفع يديه بان الإبط. أما بالنسبة لنا ونحن نلبس القمص فإنه لا يتبين بياض الإبط لأنه مصوب بالثوب. نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطيه أو بياض إبطيه.
1: هذا الحديث فيه إشكالان، الإشكال الأول أنه قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أشار بظهر كفيه، فهل المعنى أنه دعا ورفع يديه مقلوبتين طولهما إلى الأرض، أو أن المعنى أنه من المبالغة وشدة الرفع صار كأن الكف مما يلي السماء؟ على قولين العلماء، منهم من قال إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبتين ظهورهما إلى السماء هكذا، ثم إن بعضهم عمم وقال إن دعا لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماء، وإن دعا بدفع مضرة جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء، ثم علل وقال إنه يجعل الظهور إلى السماء لأن الشر يدفع

0: فكان بظهر الكف أقوى وأشد، فكأنه اختار أن يكون الدعاء بظهر الكف. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك كله، وقال إن الدعاء استجاء وطلب، والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولكن من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار الرائي لهما أي للكفين يراهما وكأنهما إيش مقلوبتين إلى السماء. فهذا جواب الإشكال الذي في قوله أشار بظهر كفيه إلى السماء. الإشكال الثاني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، وهذا عام أريد به الخاص، ومراده أنه لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبة إلا بالاستسقاء. وإلا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في أكثر من 30 موضعا، ساقها بعض الشراح في هذا، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند الجمرتين وفي مواضع كثيرة. فمراد أنس لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني إيش في الخطبة، فهو عام أريد به الخاص، واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة، وبهذا يزول الإشكال. ونقول أيضا إن في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة في الاستصحاء، في الاستصحاء متى؟ في خطبة الجمعة، حين جاءه الرجل وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وهو في الصحيحين. وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. نعم.
1: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
0: قاعدة هذا أن حديث الواردة في خطبتين في العيد ضعيفة، لكن أخذ بها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الصلاة تقدم في الاستسقاء إنما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صنع كما يصنع في العيد، وهذا مجمل. فمن العلماء من قال إنه يصنع كما يصنع في العيد فيبدأ في الصلاة لأنه ظاهر النص، ومنهم من قال إن معنى قوله صنع كما يصنع في العيد أي جمع بين الصلاة والخطبة، وهذا لا ينافي أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها. نعم. بعض الخطبة يخطبون في العيد مرة واحدة، وكذلك في الاستسقاء يدعون قبل الصلاة. لا حرج إذا كان الإنسان إمام قدوة ما ينتقد، ولكن يقال سبحان الله كيف ورد هذا في الحديث وما أشبه ذلك، يعني معناه يعتقدونه شرعا، فهذا لا بأس يفعل. لكن إذا كان الإنسان ينتقد وينشطر الناس به إلى شطرين ثم يحصل النزاع بين الناس من أجل ذلك، فليبقى على ما كان عليه الناس. نعم، هذا هو الظاهر، ظاهر بصوت مرسل، لكن الفقهاء يقول سرا. نعم، الإشارة بالكف ما تدل على أنه ظهر قلب الكف، ما هي صريحة.
1: باب الدعاء في الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
0: هذا أيضا من الدعاء في الاستسقاء أن يستسقي الإنسان في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تكريم الخطيب، لكن بشرط أن يكون لمصلحة أو حاجة، وأما أن يكلمه ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ونزاهته، فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول هات دليلا على ذلك وهات بينة، وقد يقال إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك لأن مثل هذه الحال لا تخفى، ولكنه لم يثره أحد ليدعو ويستسقي. وفي أيضا من الفوائد دليل على التوسل بما يقتضي الأمر، فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه ودعاءه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إيش؟ هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي أيضا دليل على أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم كما جاء ذلك صريحا في رواية أخرى. وفيه من آيات الله عز وجل وآيات الرسول ما ذكره أنس وأكده بالقسم أن السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب منتشر واسع ولا قزعة يعني ولا قطعة غيم صغيرة، السماء صحوا. وأقسم مرة ثانية أنه ليس بينهم وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في مدينة تأتي السحاب من قبله كما هو معروف الآن. الآن نحن هنا نعرف أن السحاب يأتي من الجهة الغربية القبلية، كذلك أيضا في المدينة تأتي من نحو سلع، ما بينهم وبين السلع من بيت ولا دار ولا هناك أي سحاب، خرجت بأمر الله وإذنه من وراء سحابة مثل الترس وهو ما يتدرس به المقاتل حذرا من السهام، يعني من جنس صاج القرص صغيرة، وارتفعت في السماء على هذا القدر. لما توسطت السماء انظر إلى آيات الله عز وجل لم تكن تنتشر حين خرجت، خرجت على طبيعتها صغيرة، لما توسطت فرشها الله عز وجل انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله عز وجل، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحظة في نفس الخطبة، مع أنه كان لا يطيل الخطبة عادة. وهذا لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل تبين كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى، وهو أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أجاب الله دعاءه في لحظة، فعلينا أن نتبين مثل هذا وأن نبثه في العامة، لأن هذا مما يقوي الإيمان ويزيد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى. وفي أيضا من الفوائد أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكه أو أن يجعله حواليه ولا عليه، بقي سبتا أي أسبوع، يقول ما رأى الشمس سبتا. ثم دخل رجل إما الأول أو غيره دخل في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وفي رواية أصح من هذا قال تهدم البناء وغرق المال، وهذا أقرب إلى الواقع من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وإن كان هذا له معنى صحيح أيضا لأن الأموال مع كثرة الأمطار تهلك تفسد والسبل أيضا تنقطع، لكن الوسط المطابق للحال هو تهدم البناء وغرق المال. وفي أيضا من الفوائد أنه ينبغي للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستسقاء، يرفع يديه وكذلك الناس معه تبعا لإمامه. وفيه أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أتى بأسلوب الحكيم المعروف عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم، وهو إجابة المخاطب بغير ما يتوقع. المخاطب قال يا رسول الله ادعو الله تعالى إيش يمسكها عنه، وهذا ليس من الخير، إمساك المطر ليس من الخير، ولكن الرسول عدل عن طلب الإمساك إلى طلب ما فيه الخير ودفع الضرر، ودفع الضرر حيث قال اللهم حولنا، وفي لفظ حوالينا، وحوالينا أبلغ لأنها تدل على الإحاطة من كل جانب وعلى القرب أيضا، ولا علينا لئلا يتهدم البناء ويغرق المال والزرع ويفسد. ثم فصل اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والضراب جمع الظاهر ضربة، وهي الرواب الصغار. يقول بطون الأودية لأن بطون الأودية يكون فيها الأشجار الكثيرة القوية لأنها مسيل المياه، ومنابت الشجر هذا أيضا في الأرض ذات الأشجار، وهذه هي المواضع التي تنفع الناس، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر عليها. وفي أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله تعالى أن يجعل المطر على هذه الأماكن التي يحتاج الناس إليه وأن تبعد بها. وفي أيضا آية من آيات الله وقدرته، وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، حيث إنها انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس. وفي بعض الروايات أن الرسول كان يقول حوالينا ولا علينا ويشير، وينفرج السحاب حيث يشير، إذا أشار يمينا فرج يمينا، يسارا فرج يسارا، وهذا بقدرة الله عز وجل، لو شاء الله ما حصل هذا. ولكن كما أن الله أقدر عيسى على أن يحيي الموتى بإذن الله، كذلك أقدر محمد على أن يشير إلى السحاب فيمتثل أمره. وكما سخر الله الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام تجري بأمره رخاء حيث أصاب، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. نعم.
1: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه، وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
0: نعم. هذا كالأول في اختلاف يسير، وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى النواحي، كما يشير بيده إلى ناحية إلا فرجت حتى يقول رأيت المدينة في مثل الجوبة، يعني الفجوة المستديرة، السحاب عليها مستدير وفوق المدينة فجوة، ما في سحاب، لا يمطر بإذن الرب عز وجل. ويقول سال وادي قناة شهرا، الوادي معروف الآن حول المدينة، وادي كبير يعرفه بعض الناس الآن بهذا الاسم، سال شهرا أي بقي شهرا كاملا، مما يدل على أن الله تعالى قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الأمطار على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم.
1: وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث، وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
0: الله. هذا فيه عما سبق، يقول الناس صاحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصل المبين فإنه يعتبر بالثاني دون الأول، ويلجأ كثير من العلماء إذا جاء مثل هذا الاختلاف يلجأ إلى قوله بتعدد القصة، وهذا مسلك ضعيف، بل يقال ينظر أكثر الرواة فيعتبر به، الباقي يعتبر شاذا، ولا مانع أن يخطئ واحد ويصيب عشرة مثلا، بل أو يصيب اثنان، أو يخطئ واحد ويصيب من هو أرجح منه رواية. وأما أن نقول بتعدد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. مثل هذا أيضا ما ذكر عن بعضهم في المعراج حيث اختلفت الألفاظ فيه، فقال لعل ذلك تعدد. هذه طريقة لا شك أنها طريقة العاجز، فيقال لا مانع، الإنسان بشر والرواة قد يخطئون، قد ينسى، قد يذهل، قد يقع في فكر شيء يبني عليه، كما تشاهدوا أنتم بأنفسكم. نعم.
1: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد، فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر، واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. هو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة.
0: كان يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم خاف وخشي أن يكون عذاب، وعرف ذلك في وجهه وصار يقبل ويدبر كالخائف الوجل، فسألت عائشة رضي الله عنها لما صنعت ذلك، فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك عذابا، وعلل هذا أيضا في حديث آخر قال قد عذب قوم بالريح، يعني بذلك من عاد. وعليه فينبغي الإنسان إذا رأى الغيم ولا سيما الغيم الذي يخرج عن العادة إما بجهمته وسواده وثقله وإما بقصف رعده وكذلك الرياح، ينبغي أن يخاف لأنه قد يكون غضبا، ولكن من كان قلبه ميتا فإنه إذا رأى كسفا من السماء ساقطا يقول إيش سحاب مركوم، هذا ليس بشيء. ويذكر أن الحجاج حين كان محاصرا لمكة زاده الله شرفا أرسل الله عليه سبحانه وتعالى صحبا وقواصف رعدية عظيمة، فخاف الجند وهموا بالرجوع، ولكنه قال لا يغرنكم قصف الحجاز، وهذا تماما هو كقول وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. إذا نزل المطر فهذا رحمة، لأن نزول المطر من رحمة الله عز وجل، فيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسر ويزول عنه الخوف.
2: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كتاب الجمعة من الصحيح كتاب المسند. الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
0: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
5: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
4: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
5: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
4: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
4: من سنن الهدى صلاة الضحى.
5: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
4: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
0: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
5: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرى ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه السلام في صلاة الضحى، من ركعات. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد ثاني، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا، خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
4: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته. لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
5: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
4: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
5: من سنن الهدى
12: صلاة الضحى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
13: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
14: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
15: يقول: ماذا يفعل؟
14: يقول السائل،
16: يسأل، يقول:
17: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
5: سؤال وجواب.
18: إذا أحدث الخطيب وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وكان في الخطبة الأولى أو الثانية، هل يكمل الخطبة أو ينصرف ويأمر أحد المصلين بأن يصلي؟
0: لا، يكمل الخطبة ويستمر، فإذا أتم الخطبتين نزل وذهب يتوضأ. فإن كانت الميضاءة قريبة، إما في المسجد أو في بيت له قريب، فإنه يقول الناس: انتظروا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خرج ليصلي وذكر أن عليه غسلا، فقال للناس: انتظروا، ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. فكذلك أيضا هذا الرجل نقول يقول للناس: انتظروا، سوف أتوضأ وأرجع. فينتظر الناس ولا تقام الصلاة حتى يحضر.
5: سؤال وجواب.
13: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
14: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
15: يقول: ماذا يفعل؟
14: يقول السائل،
16: يسأل، يقول:
17: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
5: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وقال تعالى: واجتنبوا

0: أوثان، واجتنبوا قول الزور. قول الزور عام لكل فساد، ومن قول الزور شهادة الزور ظلم وعدوانا. شاهد الزور شهادته باطلة ومردودة، ودليل على خيانته وقلة أمانته، ومتوعد بالوعد الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اشركوا بالله وعقوق الوالدين وكان متلك مجلس. وقال: ألا وقول الزور، ألا وجه الزور. فما زال يكررها حتى قصد يتوسكت. أيها المسلم، شهادة الزور كذب، ظلم وعدوان، تظلم به نفسك وتظلم به من شهدت له ومن شهدت عليه، كله ظالم. فظلمك نفسك أنك تحمل الكذب والباطل وشهدت بما تسمع أذناك ولم يعي قلبك، وكل هذا من خطأ. ظلمك لمن شهدت له حيث أعنته على الظلم والعدوان وأكل أموال الناس باطل، وزينت الحرام وهونت عليه الدخول فيه لأجل المصالح المادية، فأنت ظالم له لأنك أعنته على الباطل، وكان المفروض أن تعينه على الحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردوا عن الظلم فذاك نصرك إياه. المشهود عليه إن شهدت عليه ظلمته، فإنك شهدت شهادة تحكم عليه بمال أو جلد أو نحو ذلك أو هجران أو أي عقوبة، تكون بذلك مخطئة لأنها نشأت عن كذبك وزورك. فاتق الله في نفسك ولا تشهد إلا بالحق شهادة واضحة لا تجامل فيها، لا يخدعنك قرابتك أو الترضي لأشخاص وتود إليهم بشهادة الزور. لا، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فليتق ربه، لا يجعل مساحة أرض إلا هو يعلمها، لا يجعل دعوة إلا هو حاضرها ومطلع عليها. يشهد كالشمس في رابعة النهار شهادة واضحة لا إشكال فيها. أما شهادة الظن والتوهم والأكاذيب والأباطيل، هذه خيانة الشهادة. والله يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فشاهد الزور كتم الحق وشهد بالباطل.
1: وإنك لعلى خلق عظيم،
2: وإنك لعلى خلق عظيم،
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. مع الدرس 21 بعد 100.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 95 بعد 100. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
2: نعم. حديث.
3: الحديث 96 بعد 100. عن أبي هريرة

0: هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
1: هذان الحديثان الصحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأول محمد بن عباد يسأل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المقصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. والذي في مسلم: ورب البيت. والحديث السادس والتسعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحديثان دل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده. ولما؟ لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، والعيد لا ينبغي أن يصام فيه، وإنما يؤدى فيه ما شرع في ذلك اليوم ليتقوى المسلم على تأدية ما شرع له في هذا اليوم من التهيؤ للجمعة والتبكير إليها، ولئلا يعظم الناس يوما لم يرد الشرع في تعظيمه، فخشية أن يظن أنه يوم فاضل وهو يوم فاضل، فيقول المرء: أضيف إلى هذا الفضل فضلا آخر وهو الصيام. ثم يتدرج الأمر بالناس شيئا فشيئا حتى يظن العامة وجوب صومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذرائع حتى لا يزيد المسلمون فيما شرع الله لهم مما أوجب عليهم من الصيام، وإلا فصيامه ليس محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه ضمن الأيام التي يصومها، فإذا صامه المرء مع الخميس أو صامه المرء مع السبت انتفى تخصيصه وحده، والمحذور في تخصيص هذا اليوم. فكونه لا يصام وحده هذا منهي عنه، وكونه يصام مع ما قبله أو يصام مع ما بعده دل على أن هذا النهي في تخصيصه إنما هو نهي كراهة ونهي تنزيه لا نهي تحريم، إذ لو كان النهي للتحريم ما صح أن يصام وحده ولا أن يصام مع قبله ولا أن يصام مع ما بعده، كما هو الحال بالنسبة ليومي العيدين عيدي السنة الفطر والإضحى، هذان لا يجوز أن يصاما لا مع ما قبلهما ولا مع ما بعدهما، وصيامهما حرام ولا ينعقد كما سيأتينا الآن إن شاء الله. فدل هذان الحديثان على أنه يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام إلا في حالتين: صام يوما قبله أو صام يوما بعده، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون صوما معتادا، كمن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما، وسيأتيه صيام يوم الجمعة وحده، سيكون يوم الخميس مفطر ويصوم الجمعة ثم يفطر السبت. ولا نهي في هذا لورود الشرع بصيام بفضيلة صيام يوم وفطر يوم. ومن خصصه بالصيام فلا يخلو، إن خصصه لأنه يوم الجمعة وتحرى هذا اليوم بالذات فهذا مكروه وليس محرم، وإن صامه قضاء لرمضان لأنه يوم يكون متفرغ من العمل ولا يشق عليه الصيام فلا بأس، أو صامه لأنه صادف يوم عرفة فلا بأس، أو صامه لأنه صادف يوم عاشورا فلا بأس، إنما النهي عن تخصيصه وحده. وقلنا النهي عن تخصيصه وحده لورود الجواز في صومه مع ما قبله أو مع ما بعده.
0: المعنى الإجمالي: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، والعيد فيه الفرح وإظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم.
1: المرء يشكر الله جل وعلا دائما وأبدا على نعمه وعلى تعاقب الأيام، وأنه بلغه هذا اليوم ثم بلغه إياه من الأسبوع القادم ثم الذي يليه، وهكذا كلما تبلغ هذا اليوم يشكر الله جل وعلا على أن مد في عمره فأدرك هذه الأيام. وكلما طال عمر الإنسان مع حسن العمل فهو خير له، فالمؤمن يفرح بالأيام التي يؤدي فيها العبادة التي ترضي الله جل وعلا، فلذا المسلم يشكر الله جل وعلا كلما أدرك شهرا وكلما أدرك يوما وكلما أدى فريضة وكلما وفق لعمل طاعة، وهكذا أنه يكون دائما وأبدا في حالة شكر لله جل وعلا.
0: كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها،
1: على أداء شكر نعمة الله وعلى وظائف يوم الجمعة من التبكير والتهيؤ للجمعة من قبل، ثم المبادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شتان بين من يقرب بدنه ومن يقرب بيضة، وكلهم يحضر الجمعة وكلهم جمعته مجزئة وصحيحة، ولا لوم عليه، لا يعاتب ولا يلام من جاء في الساعة الخامسة مثلا، لكن إذا جاء في الساعة الأولى وكان كمن قرب بدنه فشتان بينه ومن جاء في الساعة الخامسة مقربا بيضة.
0: نعم. فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد.
1: ضمن صوم معتاد، يعني كان من عادته أن يصوم مثلا من الشهر ثلاثة أيام فصادف صيامه يوم جمعة ونحو ذلك. نعم.
0: لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره،
1: أنه لا يشرع أن يخصص يوم من أيام السنة بعبادة لم يرد الشرع بتخصيصه. مثلا شخص تعود التقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم السبت، نقول لا يجوز هذا، تتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم السبت لا، لأنه ما ورد. آخر تعود التقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم الاثنين، نقول نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم الاثنين ورغب في ذلك. تعود أن يصوم يوم الخميس وحده، نقول نعم، لأنه ورد الشرع بالحث على صيام يوم الخميس. شخص تعود أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، نقول نعم، هذا ورد الشرع بتخصيصها. شخص تعود أن يصوم اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، نقول لا، هذا لا يجوز تخصيصه. تعود أن يصوم أول يوم من الشهر، نقول لا يجوز. تعود أن يصوم آخر يوم من الشهر، نقول لا، لا يجوز تخصيص يوم لم يرد الشرع بتخصيصه، فلا يجوز. فلا يجوز أن تفضل يوم الجمعة بأن مثلا تصلي في صلاة الضحى وغير الأيام ما تصليها. لا يجوز أن تخصص يوم الجمعة بصيام. لا يجوز أن تخصص ليلة الجمعة بقيام لم تكن تقمه في غير ليلة الجمعة، وإنما يكون عمل المسلم ديمة، يعني مستمر مرتب مواظب على الطاعة، أيام ورد الشرع بزيادة العبادة فيها مثلا كليلة القدر وتحريها في الأوتار من العشر الأواخر، في العشر الأواخر كلها، هذا ورد. نعم.
0: لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة،
1: خشية أن تفرض أن تعتقد واجبة. ولهذا ورد أنه لا ينبغي للإمام أن يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة، وإنما يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا، خشية أن يظن العامة أن فجر يوم الجمعة فيه زيادة سجدة. الشيء الذي يخشى أن يفهمه العامة على خلاف الحقيقة ينبغي أن يبين ويوضح. نعم.
0: ما يؤخذ من الحديثين: أولا النهي عن صوم يوم الجمعة،
1: وهذا النهي كما عرفنا نهي تنزيه أو نهي كراهة. نعم. لأن فيه نهي تحريم كما سيأتينا النهي عن صيام يومي العيدين. نعم.
0: ثانيا جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده أو كان في صوم معتاد. ثالثا يحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم، ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيد الفطر والنحر.
1: قد يقول قائل: لما خصصت نهي الصيام عن يوم الجمعة بالكراهة، وقلتم في النهي عن صيام يوم العيدين للتحريم؟ نقول نعم، لوجود القرائن في النهي عن صوم يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ضمن صيامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيامه مع يوم قبله ومع يوم بعده، فدل هذا على أن النهي للتنزيه أو النهي للكراهة. أما صيام يومي العيدين فهو للتحريم، لأنه ما وجد له صارف، لا يجوز أن يصام يوم العيد لا مع ما قبله ولا مع ما بعده، كما لا يجوز أن يصام تطوعا ولا يصام قضاء من رمضان ولا يصام عن نذر، لا يصام أبدا. نعم.
0: الحديث 97 بعد 100 عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم.
1: وهذا الحديث، هذا الشاهد يروي خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذان أشار إليهما وهو في واحد منهما، في أحد العيدين، لتغليب الحاضر على الآخر الغائب. هذان يومان، والمراد يوم عيد الإضحى ويوم عيد الفطر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيت عن شيء فاجتنبه، نهيت عن صيام يوم العيد يجب أن تجتنبه ويحرم أن تصومه على أي حال، وذلك لئلا يقرن بالواجب غيره، ولئلا يحرم المسلم نفسه من ضيافة الرب الكريم جل وعلا. فيوم عيد الفطر يلي رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحافظ على الفرائض ولا نقرنها بشيء زائد، سواء كانت صلاة أو صيام أو غيره من المناسك، فنأتي بما افترض علينا ولا نزيد فيه. في الوتر الذي هو النفل يصح للمسلم أن يوتر بركعة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة في الإحدى عشرة، أو يسرد التسع والسبع والخمس جميع بسلام واحد، يصح. لكن في صلاة الفجر مثلا يحرم على المسلم أن يزيد فيها ركعة، ولو زاد فيها ما صحت. يحرم عليه أن يزيد ركعة في صلاة الظهر، في صلاة العصر، وهكذا. فكذلك صيام رمضان نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتقدمه بشيء، وحرم علينا أن نتبعه بشيء مباشرة يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الأمة بالمحافظة على الفرض، وإلا لو كان الدين بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين بالرأي كان لقائل أن يقول مثلا: رمضان أيامه فاضلة ويوم العيد يوم فاضل، فنصوم يوم العيد مع صيام رمضان ليكمل النقص الذي يحصل في رمضان. نقول: لا، يوم رمضان محاط بسياج ما يزاد فيه ولا ينقص، لئلا نتبع أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب تلاعبوا في صيامهم، وإلا فقد فرض عليهم كما فرض علينا، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هو مكتوب عليهم ولكنهم هم تلاعبوا فيه، كان أياما معدودة عليهم فزادوا فيها، في كل مناسبة يزيدون أياما، ثم تكاثر وشق عليهم صيامه في وقته، فنقلوه من وقت الحر إلى وقت البراد، تلاعبوا بالعبادة، بدل ما يصوم رمضان مثلا في بعض السنوات يكون حرا شديدا نقلوه إلى وقت الشتاء ليكون الصيام غير شاق، فتلاعبوا في صيامهم. فلذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن ندخل على صيامنا كما أدخل أهل الكتاب على صيامهم، نهانا من الزيادة، كما حرم على المسلم النقص في أن يفطر قبل تمام رمضان إلا من عذر. فعمر رضي الله عنه ينبه الأمة في خطبته، وهكذا ينبغي للإمام والخطيب أن ينبه على المناسبات حتى لا تمر على الناس وهم وفيهم من يجهل الحكم الشرعي. فمثلا عند قرب رمضان يبين كيف يستقبل الناس رمضان، عند قرب العشر الأواخر كيف يستقبل المسلمون العشر الأواخر، عند دخول عشر ذي الحجة كيف يستقبل المسلمون عشر ذي الحجة، قبيل العيد عيد الفطر كيف يؤدي المسلمون صلاة العيد وكيف يؤدون زكاة الفطر، قبيل عيد الإضحى كيف يكون النسك، وهكذا. فعمر رضي الله عنه خطب يوم العيد وبين، لأنه ربما يوجد في المسجد مع عمر من هو صائم يجهل، فبين أن صيام هذا اليوم حرام لأجل أن يفطر. يوم فطركم من صيامكم الذي هو يوم عيد الفطر، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. الله جل وعلا شرع الأضاحي لأهل الأمصار عامة، وشرع الهدي لأهل مكة والحجاج، وهذا الهدي والأضاحي نسك يتقرب به المسلم إلى الله جل وعلا، ولذا يشرع للمسلم في الأضحية أول ما يأكل يوم عيد الإضحى من أضحيته، لأنها بمثابة الضيافة من الله جل وعلا، فيبادر المسلم بقبول ضيافة الله والأكل منها. هل يليق بالعاقل مثلا إذا جاء عند ضيف، عند مضيف عزيز عليه، ثم هذا المضيف قدم لضيفه طعاما وهيأه وحسنه، ثم يقول الضيف أنا صائم، لما تأتي إلي وأنت صائم؟ جئت إلي لأقوم بضيافتك. فمن الأدب أن لا يأتي الضيف إلى مضيفه وهو صائم، إلا إذا كان ذلك معلوما والضيافة تكون وقت الإفطار. فكذلك المسلم في ضيافة الله جل وعلا يوم عيد الإضحى، سواء كان في مكة وفي المناسك فالهدي، أو في الأمصار في الأضاحي، فيشرع له أن يأكل من أضحيته، فلذا حرم عليه الصيام في هذا اليوم.
0: اقرأ. المعنى الإجمالي: عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحبور، يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرها، وقد حرم صومهما لأن الفطر هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة.
1: الفطر هو تحليل الصيام، يعني علامة انتهاء الصيام، مثل السلام في الصلاة، فالمرء يسلم في الصلاة إشعار بأنه انتهى. المرء يفطر يوم العيد إشعارا بأن رمضان انتهى، وهو يأكل ويشرب، أطاع الله جل وعلا في الصيام وأطاعه جل وعلا في الفطر، وهكذا المسلم فهو في طاعة الله، إن أمر بالأكل أكل، إن نهي عن الأكل امتنع، فهو في جميع أحواله في طاعة. ولا ثالث لهما في الأعياد، عيدان فقط عند للمسلمين، وما سواهما فلا يجوز اتخاذه عيدا. نعم.
0: ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منهما، فالخلق في هذين اليومين أضياف الله، فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم صوم يومي الفطر والأضحى.
1: انتبه، تحريم هنا قال كراهة النهي، وهنا تحريم، لأن النهي ما صرفه صارف. نعم.
0: ثانيا، أن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا
1: لو صام المرء فلا ينعقد صيامه، هو مفطر حكما وإن امتنع عن الأكل والشرب، فصيامه أصلا لا ينعقد. نعم.
0: فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر،
1: لا يصح مطلقا سواء كان لقضاء رمضان، شخص عليه من رمضان مثلا أيام وصام يوم عيد الفطر لقضاء رمضان، أو صام يوم النحر لقضاء عليه من رمضان، أو نفل تطوع صام الست من شوال وبدأ بيوم العيد ما ينعقد، أو نذر، المسلم نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين فصادف أن يوم الاثنين هو يوم العيد فيحرم صيامه ولا يصومه. نعم.
0: ثالثا، حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان، فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر، كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره،
1: يعني حفاظا له عن غيره من قبله ومن بعده، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه بالنسبة لما قبله، لأن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، لأن من كان معتادا صيام أيام معينة مثلا كيوم الاثنين أو يوم الخميس، فصادف أن يوم الاثنين هو اليوم الأخير من شعبان وقبل رمضان، أو صادف يوم الخميس هو اليوم الأخير من شعبان وبعده رمضان مثلا، فلا حرج في الصيام حينئذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأفطر في اليوم التاسع والعشرين من شعبان وصام يوم الثلاثين من شعبان فلا بأس.
0: نعم. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه، فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم. رابعا، أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات.
1: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، مع الدرس التاسع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرط السنة، قال رحمه الله: ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا، فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وإقصار الصلاة في الأسفار.
5: حسبك. أقول: شرع المصنف في مسألة أخرى، وهي ذكر شيء من خصائص الحاكم المسلم، فبدأ بعمود الإسلام وهي صلاة الجمعة والجماعة كذلك، برا كان أو فاجرا، ما لم يأتي بدعة. ظاهر كلامه أن المبتدع من حكام المسلمين لا تصح الصلاة خلفه، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل. فأولا ينظر في البدعة، هل هذه البدعة أجنبية من الصلاة أو هي في الصلاة؟ فإن كانت البدعة في الصلاة فكما قال لا تصح الصلاة خلفه، فلو مثلا أحدث تشهدا ثالثا في الصلاة ذوات التشهدين لا تصح الصلاة خلفه ولا خلف غيره كذلك. أو بدأ مثلا بقراءة السورة قبل الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه، لأنه خالف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قدم السورة على الفاتحة، هذا خطأ. أو كان لا يجلس للتشهد الأول، يسرد الثلاثية أو الرباعية سرداء، كذلك لا تصح الصلاة خلفه. أو كان يدعو أدعية في الصلاة شركية أو بدعية وعرفنا ذلك منه، فإنه لا تصح الصلاة خلفه. وأما إن كانت البدعة أجنبية خارج الصلاة فلا تخلو، أو فلا يخلو حال هذه البدعة عن حالين: إما أن تكون مكفرة كالقول بالرفض الغالي أو وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد، فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأن بدعته مكفرة ولا بد من إقامة الحجة عليه، يناصح ويبين له. فإن أبى النصح أو سد طريق النصح بأن لا يمكن من نصيحة فلا يصلى خلفه. وأما إن كانت البدعة مفسقة كالتمشعر أو مجرد خطيئة فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه إذا كان أشعريا أو ماتريديا أو كلابيا فهذا فاسق من الفساق، والصلاة خلف الفاسق صحيحة، لأن القاعدة الشرعية: من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. نعم.
4: قال رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر.
5: الجهاد من الجهد والمجاهدة، وهو استفراغ الوسع وبذل الحال فيما هو جهد ومشقة. وشرعا قتال الكفار إعلاء لكلمة الله. واعلموا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن الجهاد على ضربين، وهما جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب وهو تجيش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة ورفع اللواء لقتال من يلي المسلمين من الكفار، فهذا أمره موكول إلى الإمام الحاكم المسلم. فإن كانت عنده قدرة على قتال من يأبى من الكفار الإسلام جاهد، فإذا دعا المسلمين واستنفرهم وجبت عليهم إجابته والوقوف معه والانضواء تحت رايته التي رفعها لقتال هؤلاء الكفار. وإن رأى مصلحة في غير القتال من عقد المواثيق والعهود وإبرام المصالحات مع الكفار حفظا لبيضة الإسلام وأهله، كان المسلمون معه. وهذا باتفاق أئمة العلم والإيمان والدين. وبهذا يعلم أن من يدعو إلى الجهاد دعوة مطلقة فهو إما جاهل لا يعلم السنة في هذا الضرب من الجهاد، أو هو صاحب هوى مبتدع ضال متفلت من الولاية خارج على حكام المسلمين. وسواء كان هذا أو ذاك فالحذر منه واجب. ويرد عليه ردا يبين به ضلاله، وكذلك يستبين منه الصواب في هذه المسألة التي هي جهاد الطلب، وأنه لا حق فيها لأحد غير الإمام. الضرب الثاني جهاد الدفع، ومعناه التصدي للصائل على بلاد المسلمين من الكفار. فهذا إن كان الإمام المسلم والحاكم المسلم موجودا ويهتم بأمر المسلمين وعنده نخوة وحمية وشجاعة للدفع عنهم والوقوف معهم في دحر الصائل وقهره، ودحض كيده والتصدي له بالقوة حتى يعود خائبا ذليلا. وأمكن الاتصال به، اتصل به أهل البلد وطلبوا نجدته، وإن كان الحاكم المسلم غير موجود أو موجود ولكنه لا يهتم بأحوال المسلمين، اهتمامه منصب على الكرسي وعلى إدارة العاصمة مثلا وما حولها، أو ضعيف لا يقدر على النجدة أو لا يمكن الاتصال به، فإنهم بين حالين: إحداهما أن تكون لديهم القدرة والقوة الغالبة التي تدفع عنهم صيانة هذا الصائب وترده خائبا وتكسر شوكته، استعانوا بالله وولوا قائدا منهم ومكنوه من عقد الراية ورفع اللواء، وكانوا جنودا مجندة خلفه. وإن كانوا غير قادرين، الحالة الثانية أن يكونوا غير قادرين، لا حول لهم ولا قوة ولا نصرة لهم من الخلق، فهنا إن أمكن عقد المصالحة والمهادنة مع هذا الصائل ولو بشيء من أرضهم وأموالهم فعلوا ذلك، لأن المقصود ليس إراقة الدماء، المقصود هو حفظ بيضة الإسلام وحفظ أهل الإسلام. وإن لم يمكنهم ذلك فروا بدينهم ونفوسهم وأعراضهم إلى حيث يأمنون. والدليل على أن هذا الضرب من الجهاد، أعني جهاد الدفع، تشترط له القدرة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ونزوله آخر الزمن حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في خبر المسيح صلى الله عليه وسلم بعد قتله الدجال وشيوع الأمن وشيوع الإسلام وإذلال الكفار وقهرهم على الدخول في الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم حينئذ يضع الجزية، فلا خيار لأحد بين أمرين، إما الإسلام وإما السيف. في خبره صلى الله عليه وسلم عن المسيح ابن مريم: يوحي الله إلي أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا قوة لكم بقتالهم، فأحرز عبادي، أو قال فتحرز بعبادي إلى الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج، فيتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى بأهل الإيمان إلى جبل الطور. وهنا في بيان وجه الدلالة من هذه القصة على أن جهاد الطلب شرطه القدرة: أولا، أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على نصرة عبده ورسوله المسيح صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بلى. نفح الجناح، نفحة من جبريل صلى الله عليه وسلم بجناحه تهلك هؤلاء، وتجعلهم صرعى قتلى على الأرض، ومع هذا أمره بما سمعتم، واستجاب المسيح صلى الله عليه وسلم لأن هذا وحي له من الله. فإذن يجب أن يعلم المسلمون خواصهم وعوامهم هذا الفقه، فقه الجهاد، وأن من يدعو إليه دعوة مطلقة لا حظ له من السنة، إما لجهله أو لفساد عقله وفساد مسلكه ومشربه. وما أحرق خلق لا يحصون من شباب المسلمين فئتون الرايات العمية الفوضوية إلا بإطلاق دعوة الجهاد. فالواجب على شباب المسلمين وشيوخهم وكهولهم رجالهم ونسائهم أن يلتفوا حول العلماء الأعلام الذين عرف الخاصة والعامة رسوخهم في العلم وفقههم في السنة وفقههم في دين الله على وفق الكتاب والسنة مع فهم السلف الصالح، وعرفوا كذلك نصحهم ومحبتهم الخير للمسلمين، وأن لا يغتروا ببريق الكتب الفكرية ومن يربي المسلمين عليها، فإن الكتب الفكرية التي منشأها الكتب هي كتب ضلال، كتب ضلال وانحراف ومسخ لأهل الإسلام عن السنة. وعلى رأس ما نحذر منه من الكتب كتب سيد قطب، لا سيما التفسير ومعالم في الطريق، وكتب الموجودي وكتب البنا وغيرها من الكتب الفكرية. والواجب على من تصدى داعية إلى الله الواجب عليه أن تكون دعوته على بصيرة، ولا تكون دعوته على بصيرة محققة المقصود منها وهو رد الناس إلى السمت الأول إلى الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح إلا حينما يتتلمذ على العلماء الأعلام في السنة وعلى دواوين الإسلام التي خلفها أئمة أهل السنة وهي معروفة، وعلماء الإسلام الأعلام والخيار من العلماء يدرسون دواوين الإسلام هذه للمسلمين. ولكن وافدة الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة على الجزيرة وما حولها فأفسدت عليهم دينهم، ونجحت في صرف المسلمين إلا من رحم الله عن علماء الإسلام، علماء أهل السنة، وعن دواوين الإسلام، وبثت فيهم الكتب الفكرية. نعم.
4: قال رحمه الله: والحج وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
5: هذه جمل أخرى

0: بعضها من خصائص الإمام وهو الحج. فيتلخص لدينا أن خصائص الإمام إقامة الجمعة والجماعة، إما أن يقيمها بنفسه أو ينيب من يقيمها نيابة عنه. الثاني الجهاد، جهاد الطلب. الثالث الحج معه، هذا ما ذكره هنا. ثم ما بعدها من الجمل بيان السنة فيها، القصر في السفر، قصر رباعية إلى ركعتين، فالتحقيق أنه رخصة. وكذلك الفطر في السفر رخصة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وبهذا يعلم الرد على الظاهرية، فإنهم يوجبون الفطر في السفر، ومن صام وجب عليه القضاء، وكذلك يوجبون القصر في السفر. والتحقيق أن هذه كلها رخص، والأفضل الأخذ بها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني فرائضه. نعم.
1: قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا.
0: كيف؟
1: لم يرغبوا.
0: أيوة.
1: عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة.
0: لحظة، حسبك إلى هنا، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات. أقول خلاصة ما ذكره هنا أن ما قدمه من أول الكتاب هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، بل تضافر عليه النص والإجماع. فالنص الكتاب والسنة، والإجماع معلوم. فالمصنف يقرر أنه لم يأتي ببدع من الخوف، بل هو سائر على ما مضى عليه الأولون من الصحابة وأئمة التابعين وسائر أهل القرون المفضلة، ثم من الخيار، من خيار الأئمة والأعلام بعدهم. نعم.
1: قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها.
0: أقول يكفي هذا القدر، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات. سدد الله أقوالنا وأقوالكم وأعمالنا وأعمالكم، ورزقنا وإياكم علما نافعا يرفع الله به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة. وردت أسئلة؟
1: نعم.
0: هاتي سؤالين ثلاثة كذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الإمام يقنت في صلاة الفجر على الدوام، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟
0: نعم، تصح الصلاة خلفه، ولكن ما دام يقنت على الدوام فلا تؤمن معه ولا ترفع يديك،

0: محدثة محدثة.
1: نقول بما قاله الله عنهم من الترضي والثناء عليهم، ونقول فيهم رضي الله عنهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. فالصحبة لا يدانيها شيء أبدا، فضلا أن يزيد عليها، لكن العلم قد يوجد بل من كبار التابعين من هو أكثر علما من متأخر الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما. فشرف الصحبة شرف عظيم، ولا أرى هذه العبارة إلا من زخرف القول. نعم.
2: وهذا آخر يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن فسقة الموحدين إذا أدخلهم الله النار أماتهم فيها ثم يخرجهم إلى الجنة، آمل البيان وجزاك الله خيرا.
1: أنا لم أقل شيء من عندي، بل هو حديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما أهلها الذين هم أهلها لا يحيون فيها ولا يموتون، يعني كفار والمشركين، وأما ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة ثم يخرجون منها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على ظاهره، نعم على ظاهره، وهذا من رحمة الله بأهل التوحيد، فإنهم من رحمة الله، وهذه الرحمة أن الله يميتهم بعدما يذوقون ألم النار وتمحشهم، فإن الله يميتهم إماتة، نعم على ظاهره، لا نقول كيف ولماذا ولا، نعم على ظاهره.
2: وهذا آخر يقول: هل يوجد في كبائر الذنوب التي هي دون الشرك ما هو أعظم من الشرك الأصغر؟
1: الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، وذلكم لأنه داخل في الوعيد وليس في المشيئة، وإيضاح ذلكم في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا تأويله في تأويل مصدر إن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر الشرك به. وبهذا تعلمون أن الشرك الأصغر لا يغفر لمن مات عليه، فهو لا يدخل تحت المشيئة، ولكن ولهذا قال أهل العلم هو أكبر من الكبائر، الكبائر داخلة في المشيئة ما لم يستحلها المرء عالما عاملا، ولكن يفرق بين أكبر الشرك وأصغره من وجوه. أحدها: الشرك الأكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والأصغر غير مخرج من الملة. ثانيا: الشرك الأكبر موجب الخلود لمن مات عليه، موجب الخلود في النار لمن مات عليه، وأما الشرك الأصغر فليس كذلك، ولكن يقع عليه العذاب. نعم.
2: أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما يذكره أهل العلم عن ولي الأمر بقولهم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ يقول: هل الديمقراطية من الكفر البواح؟

0: خلع ولي الأمر وإزاحته، هذا له شروط، فلا تلازم بين كفره وخلعه. وشروط ذلك: أولا أن يأتي بالكفر البواح ظاهر صريح لا يحتمل التأويل، كان يقول لا تصلوا لا تصوموا رمضان لا تحجوا حجة الفريضة. الثاني أن يكون عليه برهان لا بمجرد الخرص والتخمين، أن يكون عليه برهان، وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأتوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن أول شيء أن تكون معصيته كفرية. ثانية: البواح ظاهر صريح. الثالث: البرهان القاطع بأنه أتى كفرا، برهان قاطع دليل ساطع. الرابع: أن يحكم بهذا قضاة المسلمين ويجمع عليه بأنه أتى كفرا بواحا. الخامس: وجود القوة الغالبة القاهرة له فوق قوته هو، فإذا اختل أحد هذه الشروط فإنه يطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما هو معصية. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: يتردد على ألسنة بعض الناس عبارة تقول: أعينوا أبناءكم على بركم. ما مدى صحة هذه العبارة وما هو تعليق فضيلة الشيخ عليها؟ جزاكم الله خيرا.
3: إعانة الأبناء من آبائهم على البر أن يربوهم تربية إسلامية وأن يقوموهم تقويما حسنا وأن يهيئوا لهم الأسباب التي تسلكهم في سبيل الصلاح بدون إسراف ولا تفريط ولا تكاسل ولا تساهل وبغير عنف ولا قسوة منفرة. ومن الأسباب أن يكون الأب والأم على قدر من الاستقامة والصلاح، وأن يحرص كل واحد منهما ألا يظهر أمام أولاده بأي صفة من صفات التساهل بالآداب والأخلاق والقيم والعبادات المشروعة. ومن الأسباب التي تعين الأولاد على بر آبائهم العدل في معاملة الأولاد، العدل في معاملة الأولاد، وألا يكون أحد الأولاد أحظى ببر الوالد وعطفه ورفده من الآخر، لأن ذلك من أسباب العقوق، كما جاء في حديث الصحيح حديث النعمان بن بشير الأنصار رضي الله عنهما، حينما طلبت أمه بنت رواحة أن ينحله أبوه نحلة فأعطاه عبدا، قالت: أشهد على ذلك رسول الله. تريد الزيادة في الاستيثاق، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشهده قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اتق الله ولا تشهدني على جو. وفي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فدل على أن عدم العدل مع الأولاد من أسباب التكاسل عن البر، والعدل من أسباب التوافق في البر والتعاون على أدائه. والله أكبر.
2: الله أكبر. جزاكم الله خيرا.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

شكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أحسن الحديث.
1: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
3: الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذه كتابة في اللوح المحفوظ. وبعد ذلك من ناحية علاقة الناس بهذا الأمر المكتوب في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر مقادير كل شيء، ومن ذلك الآجال، يعني من الناحية الزمنية، ففيه تقدير في الكم، وتقدير في من ناحية الكيف، وتقدير من ناحية المكان، تقدير من ناحية الزمان، إلى غير ذلك من وجوه التقدير. فقوله جل وعلا لكل أجل كتاب، يعني أن ما يجري في هذا الكون إنما هو حسب تقدير الله جل وعلا، حسب تقدير الله جل وعلا وحسب علمه. والعبد عندما يفعل الشيء هو لا يكون مجبرا على فعله، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا العبد يفعل هذا الفعل، وعلم أن هذا العبد يفعل هذا الفعل، ففيه تطابق بين فعل المكلف من جهة وبين علم الله وتقديره من جهة أخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي آخر سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك يقول جل وعلا كلما ألقي فيها فوج في النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فالله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة بفضله، ويدخل أهل النار بعدله بسبب ما عملوه، ولا فرق في ذلك بين من يدخلها مؤبداً، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال في فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وفرعون وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا بسبب ما حصل منهم من المخالفات. ولهذا يقول فرعون، يعني ادعى الربوبية، ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ويقول ما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك. والمهم هو التنبه إلى العلاقة بين فعل المكلف وبين تقدير الله وعلمه، لأن فيه من يقول إن العبد مجبر على هذا الفعل، لكن هو في الحقيقة هو الذي أقدم باختياره، أو هو الذي ترك باختياره، ولكن هذا الأمر الذي أقدم عليه باختياره هو معلوم لله جل وعلا. ومعلوم لله جل وعلا ومقدر وقوعه من هذا الشخص في هذا المكان وفي هذا الوقت. وهكذا بالنظر للمخالفات، المخالفات التي تحصل من العبد في يعني النواهي مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المخالفات، هذه يقدم عليها الإنسان باختياره، والله سبحانه وتعالى عالم أن هذا العبد سيفعل هذا الفعل في هذا الوقت وهو مطابق لما في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا من خلقه، ولكن العبد يختار طريق الهدى أو طريق الضلال، وبالله التوفيق.
1: أحسن الحديث
0: أحسن الحديث الله.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم، ففيه الهدى والرحمة من الله العليم. أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وأخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. باب: يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيله فكتب

قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راعٍ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته. باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن

0: عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسأله عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب.
1: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام.
0: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها ويلقين.
1: قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟
0: قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت
1: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد،
0: فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
4: والتنزيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هل تلزم صلاة الجمعة والجماعة من يعمل في المطبخ؟ لأن في فعلها وخاصة صلاة الجمعة مع الجماعة فيه تأخير لغداء الزبائن. جزاكم الله خيرا.
5: يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا عام فواجب على الشخص إذا حضرت صلاة الجمعة واجب عليه أن يسعى إليها وأن يؤديها على الوجه المشروع، ولا يكون العمل التجاري حائلا بينه وبين أداء الجمعة، لأنه لو قدم المصلحة الدنيوية مع حصول الإثم عليه فإن هذا قد يكون سببا في محق بركة عمره من جهة، وفي محق بركة ماله من جهة أخرى. وبالله التوفيق.
3: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: في بعض البلدان نجد بعض الناس يؤلفون قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدونها بطريقة أشبه بالغناء، فما حكم ذلك وما حكم الاستماع لهذه القصائد؟
3: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن مع هذه المنزلة التي جعلها الله له، الواجب على المسلم أن يتقيد في تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم فينزله بالمنزلة التي جعلها الله له، فلا يرفعه فوق هذه المنزلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة. ولا شك أن هذا غلو في عيسى بن مريم. فتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة اللائقة به في حدود المنزلة التي وضعه الله جل وعلا فيها، فالمنزلة التي وضعه الله فيها أنه اصطفاه على جميع الخلق وجعله آخر الرسل وأنزل عليه أفضل الكتب وآخر الكتب وجعل شريعته عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة، وجعل له خصائص كثيرة، ومن هذه الخصائص قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك أن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة يسأل الله والرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الأمم: هل بلغتكم الرسل؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن الرسل الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغوا أممهم، فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، وهو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، وله خصائص كثيرة. وقت البرنامج لا يتسع لذكرها، ولكن بالنظر إلى هذه الخصائص لا ينزله العبد منزلة الله جل وعلا. ولهذا نجد بعض الأشخاص يأتي إلى قبره ويسأله دفع الضر ويسأله جلب النفع. وقد شاهدت شخصا جعل ظهره إلى الكعبة ورفع يديه مستقبلا المدينة ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام. وهكذا بالنظر لأصحاب البدع الذين يأتون بالقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا لا يليق به، وهكذا الذين يجعلون له عيدا ويعتقدون أن هذا من محبته. لا شك أن محبته واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده ومن الناس أجمعين. ولهذا قال له عمر في موقف من المواقف: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه محبة دينية يمتثل فيها العبد أمر ربه، ويمتثل فيها أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن الابتداع في الرسول صلى الله عليه وسلم كالأشخاص الذين يقيمون الموالد له ويأتون بالقصائد المشتملة على الشرك الأكبر أو المشتملة على شيء من وسائل الشرك، ليست هذه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الأمور الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. فيسع الإنسان ما وسعه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقم مولدا لنفسه، ولم يقم مولدا لأحد من أولي العزم ولا من سائر الرسل السابقين. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صديق، ومع ذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم هذه الأعياد. فالرسول لم يقمها ولم يأمر بها ولم يعلم عنها ويسكت عنها. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يعملها للرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة في المدينة وفي سائر أقطار المعمورة الذين تفرقوا، وكذلك التابعون، وكذلك أتباع التابعين. وهذه هي القرون المفضلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء ومن يستحق اللحاق بهم، الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان ما عليه هو أصحابه إقامة الموالد، يعني يقيم الموالد لنفسه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة كما سبق بيانه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث الذي سبق بيانه. وبالله التوفيق.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان والله يحب الصابرين مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. عباد الله، في هذه الآية من سورة آل عمران نص من المولى جل وعلا صريح على أن الصبر من محاب الله ومراضيه، وأنه يحب أهله الذين تسلوا به وجعلوه سمة من سماتهم يتميزون بها على غيرهم. ألا تسمع إلى الحق جل ثناؤه في هذه الآية ضمن ما أثنى به على أتباع النبيين والمرسلين؟ الصبر، وذلكم في قوله والله يحب الصابرين. وفي هذا يا عباد الله، أولا أمر بالصبر وحظ عليه، وثانيا بيان فضله وفضل أهله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن أكثر من 80 مرة، ومنها بالإضافة إلى هذه الآية قوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكأن سائلا سأل قال قائلا: ومن هؤلاء الصابرون الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم؟ فقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، وقد تواترت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة الأمر بالصبر وبيان فضله ومكانته من شعائر الإسلام، والثناء على أهله وعظيم مثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن تلكم السنة ما أخرجه مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ألا تدرك أيها المسلم أولا أنه من خصائص أهل الإيمان واليقين الصبر على البلاء والشكر على النعمة؟ وألست تدرك ثانيا أن غير أهل الإيمان واليقين محرومين من هذا الخير؟ وذلكم أنهم حيال النعمة يصيبهم البطر والأشر والغرور فينزع منهم الشكر، وحال المصيبة جزع وهلع وتسخط فينزع منهم الصبر. وما من عاقل ناصح لنفسه حازم في أمره إلا وهو يحب أن يسلك الله به سبيل المؤمنين الموقنين، فهو يسأل الله ذلك كما يسأله أن يجنبه سبيل أهل الهلع والضجر والجزع. ومن السنة الصحيحة في الحظ على الصبر والأمر به ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه عندي جزاء إلا الجنة. هذا الحديث فيه التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يختبر بالمصائب التي تترى على العباد، أن الله سبحانه وتعالى يختبر العباد بالمصائب التي تترى عليهم ليظهر صبر الصابرين، كما يختبر بالنعم ليظهر شكر الشاكرين. فاللهم اجعلنا ممن كان صبورا على البلاء، شكورا على النعماء، وقورا في الشدائد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، السؤال ها هنا أولاً عن معنى هذا الصبر الذي أمر الله به وحض عليه ووعد أهله بعظيم المثوبة، والذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه وبشر أهله بحسن العاقبة وجزيل المثوبة. والجواب يا عباد الله، الصبر في لغة العرب هو الحبس والمنع، ومنه سمي الصوم صبرا، لأنه يحبس المرء عما كان مباحا له أثناء النهار من الشهوات المباحة. وسميت اليمين الفاجرة التي يقتطع بها المرء مال امرئ آخر ظلما وعدوانا وقهرا وتسلطا، يمين الصبر. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ بيمين صبر لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وأما الصبر في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط من قضاء الله وقدره، وحبس الجوارح عن قبيح الأفعال المنافية للصبر والمضادة له، كضرب الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر وتحث التراب حال المصائب. وأما السؤال الثاني، فما أقسام الصبر، أو هل الصبر قسم أو أقسام؟ عباد الله، باستقراء نصوص الشرع من آية التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، تحصل أن الصبر أقسام ثلاثة. أحدها صبرك أيها العبد على ما تلقاه من مشاق ومصاعب وعسر في الطاعات حتى تؤديها مخلصا فيها لله متابعا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. وثانيها الصبر عن المعاصي والقبائح والذنوب والآثام. وذلك أيها المسلم بمجاهدة نفسك وقهرها على البعد عنها حتى لا تأتيها ولا تقاربها. الثالث من أقسام الصبر هو الصبر على المصيبة. وهذا يجب أن يكون مقرونا بالاحتساب. فالصبر من حيث هو صبر تجرع المصيبة قد يساوي الكافر فيه المؤمن. فكم من كافر تصيبه مصيبة فيظهر الجلد وقوة التحمل، ولكن ميز الله سبحانه وتعالى المؤمن بقدر زائد على هذا المشترك، وهو الاحتساب. احتساب العبد ما يصيبه من مصائب في نفسه أو أهله أو ماله عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية. قال علقمة وهو أحد الكبار من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا نستمع وإياكم إلى خطبة بعنوان: والله يحب الصابرين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: حكم غسل الجمعة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعضهم على قولين، فقال بعضهم أن غسل الجمعة، أن الغسل لصلاة الجمعة ماذا؟ واجب، وهو مروي هذا القول عن أبي هريرة وعمار بن ياسر والحسن، وهو رواية عن مالك، وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبحديث عبد الله بن عمر في الباب: من جاء منكم الجمعة

قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب. ومن المعلوم أننا يقول لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا كالزاد يعني الذي بين أيدينا، يعني لو قال مصنف هذا واجب، قال لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها، أي من هذه العبارة، إلا أنه واجب يأثم بتركه. فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم إنه علق صلى الله عليه وسلم الوجوب بوصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابة. وذكر الشيخ أيضا شيخنا رحمه الله أن من الأمور الدالة على الوجوب، قال ثانيا أن عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب على المنبر يوم الجمعة فأنكر عليه التأخير، فقال والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت، فقال ثم أتيت، فقال له عمر يعني موبخا يقول الشيخ والوضوء أيضا، أي تفعل الوضوء أيضا؟ قال وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، قال فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث سمرة ابن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ماذا أفضل، وقال أن هذا الحديث لا يقاوم تلك الأحاديث وبخاصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة، وقال أن الحديث من حيث السند ضعيف وأنه متكلم في سماع الحسن من سمرة، إلى أن قال فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. وأما ما ورد في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، قال فإنه مرجوح باختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح، وبعضهم قال من توضأ. واضح؟ قال الحافظ، انتهى كلام الشيخ. قال ابن دقيق بعد أن ذكر حديث الباب، حديث الباب يدل ظاهره على وجوب غسل الجمعة، ثم قال وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب. قالوا بماذا؟ وهم محتاجون، وهم الأكثرون محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، يعني يظهرون العذر عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي، وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل إيش أفضل، قال ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث. قال وربما احتمل أيضا تأويلات مستكرها، تأويلا

0: مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه. وقد نص مالك على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي على عنه أنه يرى الوجوب ولم يرى ذلك أصحابه على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول قول من قال بماذا؟ بوجوب غسل ماذا؟ الجمعة. القول الثاني أن الغسل لصلاة الجمعة غير واجب بل مستحب، قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وقاله الأوزاعي والثوري وابن المنذر وجمع، ولهم أدلة في هذا كثيرة، منها حديث سمرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في المسند، كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه. الحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي حديث حسن، وقال النووي في شرحه لمسلم حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب. وتقدم معكم كلام ابن دقيق العيد أنه مشهور من سنده، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، على الخلاف في سماع الحسن يعني من سمرة، والصحيح أنه إذا ثبت سماعه منه يمضى على ماذا؟ على السماع واتصاله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا ما جرى بين عمر وعثمان، وهو الذي استدلوا به على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. قال الإمام الترمذي عقب حديث سمرة: العمل على هذا، أي على دلالة حديث من؟ سمرة. قال الترمذي في الجامع: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. ونقل كلاما عن الإمام الشافعي في هذا، ويحسن أن ننقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله لقوته. قال رحمه الله في الرسالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين. كلامه أين؟ في الرسالة. الظاهر منهما من المعنيين أنه واجب، فلا تجزئ الصلاة، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل الثاني يعني أنه واجب في الاختيار والأخلاق الفاضلة والأخلاق والنظافة، يدل على ماذا؟ على أنه واجب يعني للندب والاستحباب. ثم أسند رحمه الله ورضي عنه حديث من؟ عمر مع عثمان، الحوار هذا الذي جرى. ثم قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي أي الأمر بالغسل فقد ذكره عمر قبل الصلاة نعم بنسيانه، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار، لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل، ولا عثمان إذا يترك الأمر بالغسل إذا علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. شوف الاستنباط كيف. ثم أشار رحمه الله إلى حديث سمرة. وعموما أقول، قال الإمام ابن القيم في خاتمة هذا البحث، أقول وخاتمة الكلام عن الحديث، عموما أقول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، انتبه إلى هذا، الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. شوف، إذا ما نظرت إلى وجوب الاغتسال وأمر الغسل فيها، هو آكد وجوبا من هذه، فليس لك أن تترك بعد هذا يا عبد الله ها فتقول وسنة. انتبه إلى هذا، فالأمر خطير. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: ليتفقهوا في الدين.

ليتفقهوا في الدين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: فاستقم كما أمرت.
1: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
0: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: هناك من يقول: لا تردوا على أهل البدع لأنكم ستفرقون كلمة المسلمين. ويقول: أئمة المسلمين لم يردوا على أحد، إنما كانوا ينشرون العلم فقط. فهل هذا صحيح؟ وهل هناك نماذج من ردود أهل السنة على أهل البدع قديما وحديثا؟ أحسن الله إليكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود والنصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. وإذا نظرنا إلى نشأة كثير من الفرق الضالة التي على الساحة، وجدنا هي موجودة في كتب التاريخ، وموجودة أيضا في كتب العقائد، وتدرس في الجامعات، وبخاصة الجامعات التي تعتني بتدريس العقائد، هذا كله موجود، والمؤلفات في هذا أيضا كثيرة. من أحسن ما ألف في هذا الباب هو كتاب الاعتصام للشاطبي، فإن هذا يعتبر من أحسن الكتب التي ألفت في بيان الفرق بين السنة وبين البدعة، وتطرق أيضا إلى أقسام البدع وأحكامها وما إلى ذلك. وكذلك فيه كتاب اسمه البدعة، يقع تقريبا في 900 صفحة، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكتاب السنن والمبتدعات إلى غير ذلك. والكتب التي ألفت في الردود على المذاهب التي انحرفت مثل الجهمية والمعتزلة والقدرية النفاة إلى غير ذلك من فرق الضلال، مثل كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ومثل الملل والنحل للشهرستاني، ومثل الفصل لابن حزم، وغير ذلك من الكتب. لكن السائل الظاهر أنه لا يدري عن المؤلفات، وكذلك الذي قال له هذا الكلام. ومما يؤسف له أنه يوجد نوع من يعني نوع في الساحة العلمية يتكلمون في أمور الدين، والشخص منهم قد لا يحسن الصلاة، لكن يتكلم في أصول هذه الشريعة، ويتكلم في فروعها، ويتخبط فيها، فيحرم من غير بصيرة، ويحلل من غير بصيرة، وقد ينال من العلماء الموجودين، وقد ينال من العلماء الذين توفاهم الله وخدموا هذا الإسلام، ولو حققت معه لوجدت أنه لا يعني ليس عنده علم، وإنما كلامه مبني على ناحية فكرية، لأن الكلام قد يكون علميا وقد يكون فكريا. فإذا كان مستمدا من العلم بصرف النظر عن عين العلم، مثل شخص يبي يتكلم عن القرآن، يتكلم عن السنة، يتكلم مثلا عن أصول الفقه، عن قواعد الفقه، عن مقاصد الشريعة، يتكلم مثلاً عن اللغة من جهة النحو، أو من جهة التصريف، أو من جهة الاشتقاق، أو من جهة فقه اللغة، أو من جهة علم البلاغة، لا بد أن يكون متمكناً من هذا، من عين هذا العلم، حتى يكون الكلام الذي يقوله يعني مستمداً استمداداً علمياً. ما في كثير الآن على الساحة، وحتى في بعض وسائل الإعلام وبخاصة الصحف، تجد كثيراً من الناس يتكلموا في أمور الشريعة، ولكن قد يكون مهندس مثلاً، وقد يكون درس التاريخ أو درس الجغرافيا أو ما إلى ذلك، فيكون بعيداً كل البعد عن أصول هذه الشريعة، يكون بعيداً كل البعد عن أصول هذه الشريعة ويتكلم فيها. والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يكون من أهل الذكر في الأمر الذي يتكلم فيه، ومع ذلك تجد أنه يدخل فيه ولا يظن، يعني ما يتنبه إلى أن الملائكة يكتبون جميع ما يقوله، وأنه سيوقف بين يدي الله جل وعلا، وأنه سيسأله عما يقوله. فلهذا يعني عندما يأتي الإنسان إلى الله يوم القيامة فإنه يسأله: لما فعلت وكيف فعلت؟ فلما فعلت هذا من جهة الغرض، من جهة القصد، وكيف فعلت هذا من جهة المتابعة، يعني متابعة هذه الشريعة. فإذا كان قصده لوجه الله وكانت متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو من هذا الموقف. أما إذا اختل الشرط الأول أو اختل الشرط الثاني أو اختل الشرطان، واختلال الشرطين هذا موجود بكثرة مع الأسف، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بما يستحق. وكذلك: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وألا يقول إلا ما يكون صحيحاً، يعني يتأكد منه قبل أن يتكلم به، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وكما قال جل وعلا في آخر سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وبالله التوفيق.

0: فاستقم كما أمرت.
1: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
0: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
3: وإياكم والعناد وإياكم ذروا بارك الله فيكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل مشورة الأصحاب ويقبل آراء عمر التي تأتي الواسطة القرآن بكل سهولة عليه الصلاة والسلام. وكان عمر لهم مستشارون وكان قد يجمع المسألة في أهل بدر بارك الله إذا استنير بآراء وإذا وقع في خطأ رجع بكل سهولة. وهذا سبيل المؤمنين الصادقين. فالمؤمن هين لين يعني ما في كبر ولا رطرسة ولا تعالي يقبل الحق من البعيد والقريب والكبير والصغير. فهذه هي الطريق الإسلام الصحيح. إنسان أن يقع في ضلال فلا يرجع ويذهب يحرف ويبدل ويتلاعب بعقول الناس. هذه أدواء فتاكة احذروها يا أخي. ربوا أنفسكم على التواضع وعلى الصدق وعلى حب الحق. وكل من آدم خطاء وخير خطائنا التوابون. ومن أخطأ منا ثم نبهه أخوه أو أدوه فعليه أن يغير الحق. إن شاء الله أن يوفقنا وإياكم.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أضواء البيان
0: في إيضاح القرآن بالقرآن للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
1: أضواء البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نكمل تفسير بقية قول الله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في هذه الآية الكريمة وجعلنا بينهم موبقا، اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات. الأولى في المراد بالظرف الذي هو بين، والثانية في مرجع الضمير، والثالثة في المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى. أما الموبق فقيل المهلك، وقيل واد في جهنم، وقيل الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله وجعلنا بينهم موبقا يقول مهلكا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله موبقا يقول مهلكا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله موبقا قال واد في جهنم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله وجعلنا بينهم موبقا قال هو واد عميق في النار، فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال الموبق الذي ذكر الله واد في النار بعيد القعر، يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى موبقا قال هو نهر يسيل نارا على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال إن في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غليظ وموبق وأذام وغي. انتهى كلام صاحب الدر المنثور. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من البصرة أن الموبق الموعد، واستدل لذلك بقول الشاعر: وحاد شرورا والستار فلم يدع تعارا له والواديين بموبقي، يعني بموعد. والتحقيق أن الموبق المهلك، من قولهم وبق يبق كوعد يعد إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كوجل يوجل، ولغة ثالثة أيضا وهي وبق يبق كورث يرث، ومعنى كل ذلك الهلاك. والمصدر من وبق بالفتح الوبوق على القياس والوبق، ومن وبق بالكسر الوبق بفتحتين على القياس. وأوبقته ذنوبه أهلكته، ومن هذا المعنى قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا أي يهلكهن. ومنه الحديث فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها، وحديث السبع الموبقات أي المهلكات. ومن هذا المعنى قول زهير ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبق. وقول من قال إن الموبق العداوة، وقول من قال إنه المجلس، كلاهما ظاهر السقوط، والتحقيق فيه هو ما قدمنا. وأما أقوال العلماء في المراد بلفظة بين، فعلى قول الحسن ومن وافقه أن الموبق العداوة، فالمعنى واضح أي وجعلنا بينهم عداوة، كقوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآية، وقوله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا. وقال بعض العلماء المراد بالبين في الآية الوصف، أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم يوم القيامة، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وكما قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء جعلنا بينهم موبقا، جعلنا الهلاك بينهم، لأن كلا منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي، فهم شركاء في العذاب، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، وقوله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ومعنى هذا القول مروي عن ابن زيد. وقال بعض العلماء وجعلنا بينهم موبقا أي بين المؤمنين والكافرين موبقا، أي مهلكا يفصل بينهم، فالداخل فيه في هلاك والخارج عنه في عافية. وأظهر الأقوال عندي وعجراها على ظاهر القرآن أن المعنى وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقا أي مهلكا، لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الآية، وقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الآية، وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. وقال ابن الأعرابي كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقا، نقله عنه القرطبي. وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله بينهم قيل راجع إلى أهل النار، وقيل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معا، وقيل راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه، لأن الله يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ثم قال مخبرا عن العابدين والمعبودين وجعلنا بينهم موبقا، أي مهلكا يفصل بينهم ويحيط بهم. وهذا المعنى كقوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم الآية، أي فرقنا بينهم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويوم يقول قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة بالياء المثنات التحتية، وقرأه حمزة نقول بنون العظمة، وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله، أي يقول هو أي الله. بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء، ولنا إن شاء الله لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
0: أضواء البيان
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
4: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف،
4: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، ذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال، وفي لفظ من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
5: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى،
3: الحلقة الثالثة.
4: القصة الثالثة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، والخضر للعلماء فيها أقوال، هل كان نبيا أم كان وليا صالحا أجر الله على يده كرامات؟ أقوال لأهل العلم. موسى كما جاء في صحيح البخاري سئل من أعلم أهل الأرض، موسى عليه السلام نبي من الأنبياء، سئل من أعلم أهل الأرض، قال موسى عليه السلام أنا، فأراد الله جل وعلا أن يبتليه وأن يعلمه أن هذه الكلمة، وفي إعلامه له إعلام لأمته من بني إسرائيل وإعلام لأتباع الأنبياء أهل الإسلام إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا له إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك، قال وما علامة ذلك؟ قال نسيان الحوت، الغلام السفينة خرقها، الغلام قتله، الجدار بناه. قال بعد ذلك في آخرها، في الأولى في أول موضع قال الخضر لموسى، قال ألم أقل، تذكير، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قلت لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الموطن الثاني غلظ العبارة على موسى، قال ألم أقل لك، زاد لك فيها، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. في الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له، فظهر فضل علم الخضر، فرق ما بين الظواهر والحقائق، في فرق بين الظواهر والحقائق، ما تغتر دائما بالظواهر سلبا أو إيجابا حتى توافق الحقيقة. ولذلك أجابه عن الأسئلة حتى قال له في آخرها ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال أحد أهل العلم، أحد كبار أهل العلم، قال في هذه القصة تسلى عن الوفاق، تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة تكدر صفو جمعهما مرارا. يعني اعتراضات موسى على الخضر تكدر الصفو، تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة ويبدأ يقول وينقد ويتكلم ويفتي ويعطي، هو علمه محدود، لكن ابتلى الله الناس بوجود هذا النوع، فلا بد أن يعالجوا بالعلم، أن يعالجوا بالرد المحكم بالحكمة واليقظة، كما علمتنا هذه الآيات في الابتلاء في الاختلاف في المعلومات. فائدة الدرس هنا له فوائد كثيرة في الابتلاء، لكن أحد هذه الفوائد الاختلاف في المعلومات. ولذلك في واحد يحكم على الأشياء وهو يرى بهذا الشكل، وآخر يرى أوسع، أنا أرى بهذا الشكل، أقول المسجد فيه عمودين أمامي، لكن في الواقع فيه اثنين آخرين، لأن أنا رؤيتي محدودة ما شفت إلا اثنين اللي قدامي، لكن وسعت رأيت أربعة، وسعت أكثر رأيت أكثر، وهكذا. فلا بد أن يقدر في حس المسلم حجم علمك وحجم علم العالم أو علم القيادة أو علم ولي أمرك. يصح للإنسان في وسط بيته أن يكتب رأيه ويتفاخر، يقول أنا لي ألف متابع لـ2000 لـ5000، ليس الصواب أنت ابتليت، ليس الصواب بكثرة المتابعين، الصواب أنت على حق ولا لا. فأعظم شيء أن لا تنظر في الليالي ذوات العدد إلى تكثير من يتابعك أو تكثير من يعني يعمل يمشي معك في الموقع أو في حساباتك. الذي يجب أن تسعى لذوات العدد محاسبة بينك وبين الله أنك على صواب أم لا. هذا الابتلاء العظيم الذي دلتنا عليه هذه الآيات. قال هنا: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. من اللوازم إذن أن لا تعترض على قدر الله. يأتي واحد يقول: أنا ليش طلعت كذا؟ أنا ابتلاني الله بأني أنا قصير والناس وفلان طويل وفلان، أنا فقير. الله هو المعطي، هو المفضل سبحانه، فضل بعض الناس على بعض، بل فضل بعض النبيين على بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتن الله الغني بالفقير والفقير بالغني والصحيح بالمريض والمريض بالصحيح والملك بالشعب والشعب بالملك والناس جميعا بعضهم ببعض أتصبرون وكان ربك بصيرا.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
4: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء. قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك. قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة. ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
4: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
5: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علقمة بن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. ثم نزل. فقال قوم: من ترونه عنا بهؤلاء؟ قال: الأشعريين، هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أنفطن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا، فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. رواه الطبراني في الكبير. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدورها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني في الكبير. وعن مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها. أظنه قال: ما أراد بها؟ قال جعفر: كان مالك ابن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة؟ ما أردت به؟ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن مالك ابن الحسن بن مالك ابن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال: آمين. ثم رقي أخرى فقال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده.

0: سام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وغيره، وابن ماجه ولفظه قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوا. رواه البخاري. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله

الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

0: الله له.
1: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
0: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن.

وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

رَحِيمًا لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحمن

عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

أولى بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلوا

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في

أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض.

بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود

ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله،

قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: يحدثون عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان.
3: لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشعره بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة، فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل موادتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك ألا يجامل أعداء الله، فالمجاملة شيء، والمنابذة والإظهار العداوة شيء آخر. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار ويعلنونهم بذلك ويعدوا له عدته، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حمال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته. فنسوا الولاية والموالاة إلا من شاء الله.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
3: ومما يتعلق بالمولود أنه في اليوم السابع يحلق الرأس، رأس الذكر يحلق إذا وجد حالق حاذق، لأن رأس الصبي لين جدا، فيخشى إذا حلقه من لا يعرف أن يشقه. لذلك أطلب حالقا حاذقا يحلق شعر الغلام ويتصدق بوزنه فضة، يتصدق بوزنه فضة. متى؟ في اليوم السابع. ومما يتعلق بهذا أيضا بالولادة الختان، الختان ويسمى عند الناس إيه؟ نعم، الطهار، لأنه يطهر لا شك. الختان من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من الفطرة، وذكر الختان. وهو مع ذلك مفيد جدا للمختون حاضرا ومستقبلا. بالنسبة للذكر تقص الجلدة التي على الحشفة حتى تبرز الحشفة، لأن ذلك أكمل في الطهارة، فإن هذه الجلدة لو بقيت صار يتبول ويحتقن من بوله شيء بين هذه الجلدة وبين الحشفة، ويحصل بذلك أذى، وربما يحصل بذلك تقرح. واسأل أولئك الذين لا يختتنون، كالنصارى مثلا، تجد الواحد منهم يتعب تعبا عظيما، وربما حصل له تورم، وإذا سلم من هذا فإنه لا يتلذذ بالجماع كما يتلذذ من ختن. وهذا يدل على كمال الشريعة الإسلامية. والختان على القول الراجح واجب في حق الذكور، سنة في حق الإناث، وهذا القول وسط بين قول من يقول إنه واجب على الجنسين ومن يقول إنه غير واجب على الجنسين. الصواب التفصيل أنه واجب في حق الذكور وليس واجبا في حق الإناث. لكن متى يكون الختان؟ الختان وقته ممتد إلى البلوغ، إذا قارب البلوغ وجب أن يختتن، لأنه قبل ذلك غير مكلف ولا تجب عليه الصلاة. ولكن يقول العلماء إنه في زمن الصغر أفضل، وكذلك الأطباء قالوا إنه في زمن الصغر أفضل ما دام الصبي في المهد، لسببين: السبب الأول أنه أسرع برئا، لأن نمو الطفل قوي فيبرأ بسرعة. أترك اللحية يا رجل. والثاني أن هذا الذي ختن وهو صغير لا يتألم قلبيا، بخلاف ما إذا كان كبيرا فتجد يتألم قلبيا ويفكر، ربما تعدو الجروح إلى أكثر من موضعها فيتألم قلبيا، والصغير لا يتألم قلبيا، إن أوجعه صاح وإن سكن سكت، فهو في زمن الصغر أفضل.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
3: الوقف معناه مثل التسبيل، الوقف والتسبيل بمعنى واحد، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يحبس الأصل عن البيع والشراء وعن نقل الملك ويسبل المنفعة في أعمال البر، هذا هو الوقف. والوقف من خصائص هذه الأمة كما جاء في الحديث، ودل عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، بأن يوقف الإنسان شيئا من ماله يستمر نفعه بعد وفاته وأجره يجري عليه بعد وفاته، وهذا عمل طيب وثواب يتصل لصاحبه ما دام هذا الوقف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقفون، قال جابر بن عبد الله: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. وجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن لي أرضا بثمر هي من أنفس أموالي، وإني أريد أن أوقفها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين. فوقفها عمر رضي الله عنه، والحديث مشهور وصحيح في البخاري وغيره. وخالد بن الوليد رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، فدلت الشريعة على مشروعية الوقف، وفيه فضل عظيم لأنه يجري على صاحبه بعد موته. فينبغي لأهل اليسار وأهل الغنى أن يوقفوا شيئا من أموالهم للبر والإحسان، إما على جهة من جهات البر كالمساجد والمدارس، مدارس العلم والمحتاج والفقراء والمحتاجين واليتامى والمساكين، وإما على أشياء معينة كمسجد من المساجد أو شخص من الأشخاص، وهذا ما يسمى بالوقف على المعين. والنوع الأول الوقف على الجهة، على جهة البر، فينبغي لمن يستطيع أن يوقف شيئا من ماله يبقى حبيسا عن البيع والهبة والتصر ونقل الملك، ويستغل مغله للصدقة والإحسان واتصال الثواب لصاحبه بعد موته. نعم.
1: خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات
2: والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات،
1: فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد،
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
3: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
1: مع الدرس العاشر.
4: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث.
3: هذه أيضا تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه. زوجي إن أكل لف، يعني ما يترك شيء، همه بطنه. إن أكل لف، إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه، لا يخلي لا للزوجة ولا للولد. وإن شرب اشتف، كذلك يشرب كله حتى يشتف آخره، إذا شرب لا يبقي شيئا من الشراب بل يستقصيه. وإن اضطجع التف، يعني يلتف بلحافه في زاوية من البيت ملأ بطنه من الطعام والشراب، ثم اضطجع ولا يدري عن زوجه ولا يدري عن بيته ولا يسأل عن أهله. ولا يولج الكف ليعلم البث، أي همه بطنه ونومه، لا يتفقد البيت ولا ينظر إلى حاجة أهله، لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم. ولا يولج الكف ليعلم البث، البث هو المراد الحزن، إنما أشكو بثي وحزني، البث الحزن والهموم. نعم.
4: قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
3: هذا أيضا ممن جمع الشر كله، عياياه، العياياه من العي، وغياياه من الغي وهو الذي لا يهتدي، العي الذي المنهمك في الشر، وغياياه منهمك أو لا يهتدي. طباقا أي أحمق، حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجه، يعني جمع الشر كله والخصال السيئة كلها. شجك أو فلك، الشج هو ضرب الرأس فيدمي، وفك أي يضرب فيجرح فيدمي. فقالت: كل داء له داء، شجك أو فلك، أي أصابك بالرأس وضربك بالرأس، أو فلك، الفل الإصابة في الجسد، تصفه بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها ومرة يدمي جسمها، أو جمع كل لك، أي جمع بين الشج والفل، يعني مذموم بجميع الأوصاف وحاله ضراب. ولهذا لما جاءت المرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين من الصحابة، فقال عن أحدهما أنه ضراب، لأنه قالت إيش؟ لا ينزل العصا من يده، أي ضراب النساء يضرب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، ونهى عن ضرب الضرب، ضرب الخد، التقبيح، لا يقبح أحدكم ولا يضرب الوجه، والله أدبنا في القرآن في معاملة الرجل مع زوجه إن عصت يعظها أولا، ثم إن لم تتعظ ينصحها، فإن لم تستنصح من الهجر أيضا يضربها ضربا غير مبرح. هذا أسلم طريق، طريق إلهي في التربية وتعديل اعوجاج المرأة، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أو من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمها الضلع هذا تقيم كسرتها، وكسرها طلاقها. فضلع الصدر يعني قائم على الإعوجاج، هذا الضلع ويستحيل أن تقيمه أي تجعله مستقيما إلا في كسره. ضلع الصدر خلق معوجا، فإن أردت أن تجعله مستقيما فاستقامته لابد أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى كسر، لأنه خلقه الله وجبله على هذا الإعوجاج. كذلك المرأة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع المعوج، فأمر بالصبر على اعوجاجها، فقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فدل على أن جنس المرأة ليست قائمة على الكمال، ليست قائمة على الكمال المطلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل كثير من الرجال ولم يكمل من النساء إلا أربعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تنكح المرأة لأربع، لنسبها ومالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أن من النساء من تكون خيرا للرجل إذا كانت ذات دين ومخافة من الله عز وجل، ويأنس الرجل معها في حياتها وتكون له كالدواء للداء. بعض النساء تكون لرجالهن كالدواء للداء. وكم من امرأة أعانت زوجها في حياته ووقفت معه في مواقف، من ذلكم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولهذا حزن لما ماتت، كانت تسانده ماليا ومعنويا. وأم سلمة كذلك، حتى أن لما الصحابة استصعبوا أن يحلقوا رؤوسهم في غزوة الحديبية رجع دخل خيمته وهو مغضب صلى الله عليه وسلم، فأشارت إليه رأيا كان في هذا الرأي الخير، قالت اذهب فاحلق فإن رأوك حلقت فإنهم يحلقون. فذهب فحلق صلى الله عليه وسلم، فتراكبوا كل يريد أن يسبق صاحبه على الحلق، فكان رأي مبارك من هذه المرأة. عائشة رضي الله عنها أيضا آنسته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمرأة أن يكون خلقها هذا الخلق العظيم، لتدوم الحياة بينها وبين زوجها، وتأنس ويأنس به يأنس بعضهم ببعض، فينبغي لها أن تتفقه في دينها وتنظر إلى حال أمهات المؤمنين. فكلما قرأت المرأة صفات أمهات المؤمنين وسيرتهن كلما كان هذا واعظا ومعلما لها. نعم.
4: قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب.
3: هذا مدح من النساء التي مدحن أزواجهن أو ذكرت حال زوجها أنه على خير معها. زوجي المس مس أرنب، أي أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة، تعني بأنه طيب الرائحة، وهذه لم تذكر إلا مدحا، يتضمن حسن العشرة وحسن الأخلاق. ومثل هذه الخصال أقرها الشرع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إني لأتزين أو لأتجمل لزوجتي كما تتزين أو كما تتجمل لي. والطيب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد.
3: وهذا أيضا من خصال المدح، تصفه بالكرم وأنه يعلي بيته ويكبر مجلسه للأضياف، وأنه لا يتأفف من الضيفان، فلهذا تقول عنه زوجي رفيع العماد. والعماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، أي أن بيته كبير يراه من بعد كمن يراه من قرب، فلا يجعل بيته صغيرا ولا مجلسه صغيرا، وإنما يتوسع ليأتي الضيوف فرفعة خيمته دليل على سعة كرمه، وأن زوجها مضياف وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، والنجاد هو الذي يكون فيه السيف الغمد، دلالة على طول سيفه، إما دلالة على طول جسمه فيكون سيفه طويل يناسب طول جسمه، أو دلالة على الشجاعة. عظيم الرماد، الرماد معروف الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت، أي دلالة على كثرة طبخه وذبحه للضيوف، فتصف زوجها بالكرم، وأن النار توقد في بيته على استمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجالس القوم وناديهم. النادي هو نادي القوم، هو مقر اجتماعهم، يقال النادي. الآن أصبح النادي على أماكن اللعب، كورة وغيرها يسمى النادي، ولكن عند العرب النادي هو مكان اجتماع الرجال، سمرهم واجتماعهم واجتماعاتهم. فوضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل وافد، أي ما أخفى بيته، بل جعل بيته في وسط البيوت وقريب من أماكن تجمع الناس، حتى إذا جاء الضيف يرى بيته فيستضيفه. وهذا خصال الكرم، وجاء الشرع بإقرار ما كان عليه الكرم من المدح بالكرم. العرب تفتخر بالكرم كما تفتخر بالشجاعة، وتذم البخل كما تذم الجبن، وجاء الإسلام بإقرار الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وكرمه عظيم، حتى أن كثيرا من الأعراب دخل في الإسلام بسبب كرمه، ورجعوا إلى أقوامهم فيقولون إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأتيه الرجل فيعطيه 100 ناقة، دلالة على كرمه. ولهذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الكرم بالإيمان بالله واليوم الآخر، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بل جعل عقوبة لمن لم يكرم ضيفه. وفي الشرع أنه لو أن رجلا أتى لقوم ولم يكرموه حق له أن يرفع أمرهم إلى المحكمة والقضاء، لأن الشرع أقر له بهذا الأمر الواجب. لو أن أحدا جاء لبيت من البيوت ولم يكرموه بقدر الحاجة، وليس يلزم أن تكون الذبيحة أو المغالاة، الإكرام هو الإطعام بقدر الحاجة، فإن لم يكرموه وكان عندهم سعة من ذلك فإن له حق شرعي عليهم. هذا مما يدل على أن الشرع يقر الكرم ويدعو له. نعم.
4: قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك.
3: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يملكه تفتخر به. ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، أي خير مما يتبادر، كل ما يتبادر إلى ذهانك من الغنى فهو أكثر وأكثر، خير مما يجول في أذهانك. أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التي قبلها، 9. له إبل كثيرات المبارك، المبارك مثل المرابض للغنم، فهو موضع بروك الإبل، ما المكان اللي تجتمع تنام فيه الإبل وتجتمع فيه يسمى مبارك، والذي تجتمع فيه الغنم مرابض. ولهذا جاء في الحديث: يا رسول الله أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فسئل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ثم قال له: أنصلي أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. فالمبارك والمرابض مكان اجتماع الإبل والغنم. وقولها كثير المبارك، أي أنها قريبة من البيت، متى ما جاء الضيف نحرها لضيفانه، وليست إبله كثيرة المسارح، أي بعيدة المسرح الذي تسرح به وتأكل العشب، قليلات المسارح، دلالة على كرمه، فجعل إبله قريبا من البيت حتى متى ما احتاج إلى نحرها نحره، بعكس لو كانت في المسارح تسرح بعيد فإنه يصعب إذا جاء ضيف أن يأتي بها. هذا دلالة على الكرم وعلى ترحيبه وفرحه بالأضياف. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، المزهر آلة من آلات اللهو، ربما كانت تستعمل عند مجيء الأضياف، أو ربما صوت النحاس والحديد الذي يؤدي إلى النحر والذبح. فإذا سمعت الإبل هذا الصوت ألفت الصوت هذا أنه يأتي بعده النحر الموت. ألفت الإبل إذا سمعت هذا الصوت أنه يعقبه النحر والذبح. نعم.
4: قالت 11: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي.
3: وما أبو زرع على سبيل إيش؟ التفخيم، وليس على سبيل التحقير. نعم.
4: أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح.
3: هذا وصف زرع، نأتي بالأول ثم نعقبه بالآخر. قالت: وما أبو زرع؟ هذا تمهيد أسلوب، كما قال عز وجل: القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الآيات. فيقال هذا تمهيدا لتفصيل، تمهيدا لتفصيل، وأيضا للتعظيم والتفخيم. القارعة، ما القارعة؟ أبو زرع، وما أدراك ما أبو زرع؟ وما أبو زرع؟ نعم. قال: أناس من حلي أذني. أناس من النوس، أي وضع على أذني من الحلي، وهذا دلالة على كرمه وعدم بخله. قدم لها من الحلي المتنوع، منه ما تضعه في أذنيها، ومنه ما تضعه في يديها، ومنه ما تضعه في صدرها. نوع لها الذهب، أغدقها بالذهب. ثم قالت: وملأ من شحم عضدي، أي يكرمها بالطعام والغذاء، كل ما تشتهيه فلا يبخل. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترافني في البيت. وجدني في أهل غنيمة بشق، أي عندما خطبها كانت عند أهل غنيمة فقر، عندهم من الحلال القليل، ليس عندهم إلا اليسير من الغنم، وهم في جهد وتعب، بشق أي مشقة. وجدني في أهل غنيمة بشق، أي قليلي الأنعام، وحياتهم في مشقة فقر. فنقلها عندما خطبها وتزوجها، نقلها من هذه الحال البئيسة إلى حال أغدق عليها من الملبوس والذهب والإطعام والمسكن. فجعلني في أهل صهيل. الصهيل صوت الخيل، وإذا كان عند الناس خيل دلالة على سعة رزقهم وعلى كثرة خيراتهم عندهم من الأنعام والخيل. وأطيط، أي كناية عن صوت الإبل أو المراحل الذي يكون على ظهر الإبل، فيكون له أطيط، فهو كناية عن كثرة الإبل والخيرات. ودائس، أي المراد به الزرع من القمح وغيره. ومنق، أي عنده من يحصد ومن ينقي الحبوب، دلالة على كثرة الخدم والعمال، ولا يكثر عند المرء الخدم والعمال إلا دلالة على سعة الرزق وسعة المال المتنوع الذي يحتاج معه المرء من يعينه من خدم وعمال. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة رفيعة عنده، لا يهينني أحد أو يسيء إلي. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. ذكرت حالها بداية، ذكرت حالها، ثم تذكر أيضا أن هذا الكرم ليس مقتصرا على زوجته، بل حتى على أم أبي زرع وابنة أبي زرع، يعني الأسرة كلهم يغدق عليهم بهذه المكارم وهذه الأنعام. نعم.
4: أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح.
3: نعم، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة. أحمالها جمع حمل، وهو ما مثل الصناديق الآن والكباتة، عندهم الأولين الحمل. وأعدال جمع عدل، وهو ما يعني يخاط من الصوف والشعر، فيكون مثل المخزن، مثل الكبت عند الناس، كان عندهم الأحمال والأعدال. أحمال جمع حمل، وأعدال جمع عدل، فكثرتها دلالة على كثرة الخير الذي عندها، عكومها رداح وبيتها فسح أي فسيح، أي بيتها واسع، دلالة على سعة حياتهم وما أوجده أبو زرع للأسرة من سعة الأنعام والعطايا للجميع، لأمه، لزوجته، لابنته. نعم.
4: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة،
3: أي الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، تشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. نعم.
4: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها،
3: أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وأمها، أو يراد به أنها مدللة في بيت أبيها. ملء كسائها، أي ليست بهزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مدللة. وغيظ جارتها، غيظ جارتها أي لما عليها علي لما هي عليه من خير ونعمة، فتغتاظ جيرانها منها. نعم.
4: جارية أبي زرع، فما
3: حتى أنعامه ليست فقط على أهله بل حتى على

0: لو كان يقصر في إطعامها وملبسها أو يسيء العلاقة أو المعاملة معها لكان هناك ردة فعل فتسيء فتسرق تقتل. نعم، لكنها قابلت الإحسان بالإحسان. قال: لا تنشر أخبار البيت ولا الأسرار، لا تبث حديثنا تبثيثا، أي ما تطلع أسرار البيت، لأن من يعيش في البيت يعرف مداخل والمخارج وأسرار البيت، فهي خادمة تعيش بينهم، لكنها لا تخرج الأسرار للآخرين، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجاتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه. لا تملأ بيتنا تعشيشا، تعشيشا أي كثرة الأوساخ، تصبح البيوت كالعشش التي غير مرتبة وغير منظمة، لكنها هي حريصة على تنظيف بيتها، هي المسؤولة عنه. نعم.
1: قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض.
0: الآن بداية تغير الحال عليها، لماذا تغير الحال عليها؟ نعم.
1: قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين.
0: خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي تحلب الحيوانات الغنم والماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتي، أي تحت بطنها، فهي امرأة جسمها ممتلئ، لها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتي، فتنته هذه المرأة وتعلق بها قلب لما رآه. وقوله يلعبان برمانتين تحت خصرها أي هيفاء، لأن المرأة إذا كان ولدها يلعب تحت بطنها أي ليست بذات بطن وإنما هيفاء، والهيفاء وصف تمدح به المرأة ذات قليلة البطن، فمن قلة انخفاض بطنها أن ولديها يلعبان برمانتين تحت خصرها. قال: فطلقني ونكحها، أي ترك أم زرع ونكح هذه المرأة، ومع ذلك كانت تذكر مزاياه ولم تذمه ولم تنس المعروف الذي كان يعطيه إياها. نعم. فنكحت بعده، تفضل.
1: فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا.
0: سريا أي رجل شريف، رجل شريف ركب سريا أي فرسا عظيما. نعم.
1: ركب سريا وأخذ خطية
0: أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومجابهة، ولذلك عنده الركوب على الخيل والرمح. وأراح علي نعما ثريا أي أكرمني بحمر النعم، وحمر النعم أنفس أموال العرب، حمر النعم أنفس أموال العرب، ولهذا جاء في الحديث: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء وهي أنفس أموال العرب. وأعطاني من كل رائحة زوجا، أي أكرمني من كل صنف من هذه الأنعام، فلم يقصر معها في شيء. وقال: كلي أم زرع، أي كلي ما اشتهيت من الطعام، وميري أهلك، أيضا أكرمي أهلك، ميري أهلك أي أطعمي وأعطي أهلك أهلك، دلالة على كرمه الذي تعدى حتى إلى أنساء أصهاره، تعدى كرمه إلى أصهاره، وهذا تنبيه للإنسان أن يكون حسن المعاملة مع الأصهار بكرم، فلا يقتصر كرمه على أهله وعلى حسن معاملته مع قريب من أهله، وإنما حتى مع من يجتمع معه إما بنسب أو بصاهرة. نعم. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، فهي لم تنس معروف أبي زرع، مع كثرة هذا العطايا من الزوج الجديد مع ذلك لم تنكر وتسيء إلى زوجها الأول أبي زرع، أي لو جمعت كل ما أعطاني هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أبي زرع. بعد ذلك قالت عائشة، تفضل. قالت عائشة
1: رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله

0: الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع،
1: يعني أفضل الرجال من هؤلاء الذين ذكرت أوصافهم هو أبو زرع، هو أبو زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا ومبينا حقيقة، أنا قال كنت لك أي عائشة كأبي زرع لأم زرع. فأبو زرع كان أفضل الرجال من هؤلاء الذين وصفتهم نساؤهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشة كأبي زرع لأم زرع. فهذا دلالة على أنه جمع كل خصلة وكرم وحسن معاملة مع أهله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث هذه المؤانسة والسمر مع زوجته عائشة، فدل على أن السمر لحاجة أو لجلوس مع الأهل، مسامرة، مداعبة، يعطيها حقها ويسمع كلامها وتأنس به ويأنس بها، هذا من المشروع ولا يدخل في الكراهة، كراهة السمر والتأخر في النوم، لكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. نقف إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
1: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نزهة المشتاقين
2: في رياض الصالحين، في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين،
3: كلام سيد المرسلين.
2: تعليقات نفيسة
3: وفوائد فريدة لأهل العلم
2: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
3: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة
2: المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
4: نزهة المشتاقين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب اكثار ذكر الله بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
6: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الجمعة. وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، وهو الذي خصت به هذه الأمة وأضل الله عنه اليهود والنصارى. اليهود كان لهم السبت، والنصارى كان لهم الأحد، فكانوا تبعا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن. وهذا من فضائل هذه الأمة ولله الحمد. وهذا اليوم هو يوم الخصائص، ويوم السبت والأحد ليس فيه خصائص، لكن ضل عنه اليهود، ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، فصار لنا ولله الحمد والمنة. ويوم الجمعة له خصائص متعددة، ومن أكثر ما ومن أحسن من ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فليرجع إليه فإنه واف كاف. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان هذا آخر آية سبقت، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام. أما النداء الأول فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضور، فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد ضل من قال إنه بدعة وسفها الصحابة رضي الله عنهم وسفها الخليفة الراشد، ونحن نقول له: أنت المبتدع بهذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة، وكيف يكون بدعة وقد سماه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لكن هؤلاء سفهاء الأحلام وإن كانوا كبار السن، كيف تضلل الصحابة رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان وتدعي أنك أنت صاحب السنة، بل أنت صاحب البدعة بهذا القول. يقول عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة. أما الخطبة فيذكر الله فيها التشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك، وأما ذكر الله بالصلاة فهذا ظاهر. وذروا البيع، اتركوا البيع. ولهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلا، وأما من تجب عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع، ولو باع لم يصح حتى لو كان في طريقه إلى المسجد وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايع فإن البيع باطل، لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع لأنه باطل. وكل شيء نهى الله عنه فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يشمل المسافر. المسافر اللي في بلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يحضر الجمعة لأنه مؤمن، فمن الذي أخرجه؟ فإذا قال: أنا مسافر، قلنا: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى. إذا قال بلى قلنا: اسمع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني خير لكم من البيع، لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام وقياما بواجب، فهو خير من البيع. إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خير. والمراد بهذه الجملة الشرطية الحث على ترك البيع والتوجه إلى الجمعة. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني لكم رخصة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء، لكن لا يلهيكم ذلك عن ذكر الله. ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا، يعني لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله بالخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله، لا، ذكر الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من ذوي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. فالحاصل أنه إذا قضت الصلاة فلا جلوس بعدها، ملزم اخرج ابتغ الرزق، ابتغ من فضل الله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم الصلاة على البيع والشراء ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق، لأنه قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال: إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما في خطبة ولا كلام ولا موعظة، تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة والتي كانت مشروعة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له إلا أن يكون كتابا من السلطان، لأن الكتابات الموجهة من السلطان لا بد أن تستمعها الرعية، لأن السلطان له حق على الرعية يوجهها ويدلها على الخير. أما غير ذلك من النصائح فإن في الخطبتين كفاية. خير الهدي هدي من محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخطب بعد الصلاة، ولم يروى عنه ذلك في حرف صحيح ولا ضعيف. يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت الصلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم؟ ثلاث خطب. من أين هذا؟ هم لو طرأ أمر لا بد منه، لو طرأ أمر لا بد منه، أو جاء كتاب. يتخذها سنة راتبة، كلما انتهت الصلاة الجمعة قام يتكلم، فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ كم؟ ثلاث خطب. من أين هذا؟ هم لو طرأ أمر لا بد منه، لو طرأ أمر لا بد منه، أو جاء كتاب من السلطان أو من نائب السلطان من أحد الوزراء أو غيرهم من لنا أن نتكلم، فهذا نعم يذكر، يقرأ على الناس ويذكر. وقوله تبارك وتعالى: لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، وكلما جاءتك لعل في كتاب الله فهي للتعليل، لأن الرجاء إنما يكون من ممن يتعسر عليه الأمر، وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه. فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل، مثل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أشبهها. لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا، وهذه لعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا. رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا، إنه على كل شيء قدير. لا يشتري مساويك، حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعه ولا شراءه. ولذلك نبه صاحب المساويك اللي نعم، وأقول لك عبارة أحسن من مساويك: المساوي جمع سيئة، لكن قل أعواد الأراك، أعواد الأراك. والله أعلم.
3: نزهة المشتاقين، نزهة المشتاقين في رياض الصالحين، في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، كلام سيد المرسلين. تعليقات نفيسة وفوائد فريدة لأهل العلم في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
4: نزهة المشتاقين،
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي. والله أعلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. قال الألباني رحمه الله: لكن صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشعري، ومنهم الإمام الدارقطني، وقد شرحت ذلك في ضعيف أبي داود. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا المستمعين أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. موعدنا هذا الأسبوع مع محاضرة قيمة بعنوان التوحيد فضله وأنواعه وأحكامه، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وقد استفتح سماحة الشيخ هذه المحاضرة بذكر الغاية من خلق المخلوقات جميعا، ألا وهي تحقيق توحيده سبحانه وتعالى، مستدلا على ذلك بنصوص الوحيين. ثم ذكر ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في مكة ودعوته إياهم للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، وبين رحمه الله أن المكابرة والمعاندة هي التي حملت المشركين على التمسك بما كانوا عليه من الشرك، وأشار إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ونوه على أن توحيد الحكم أو الحاكمية داخل في توحيد الألوهية، وأنه ليس ثمة هنالك قسم رابع من أقسام التوحيد، فهو من جنس العبادات. فكما أننا مطالبون بالصلاة والزكاة والحج، كذلك لزاما علينا أن نحكم بما أنزل الله. ثم بين الأدلة والبراهين على وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن أصل الدين وأساسه هو شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن مقتضاها الإيمان بالله وبكل ما أوجب الله الإيمان به. ثم ختم رحمه الله بوصية تحث على وجوب التفقه في الدين والحرص على طلب العلم الشرعي. ونترككم الآن مع هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا لحاجة به إليهم، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه، وأمرهم بهذا الأمر العظيم، وبعث الرسل بذلك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأصل الدين وأساسه توحيد الله جل وعلا والإخلاص له والإيمان به وبالرسل والإيمان بأنه سبحانه الخلاق العليم خالق كل شيء ورب كل شيء، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له. ولما بعثه سبحانه إلى الخلق بدأهم بقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبدأ الناس بالدعوة إلى توحيد الله، لأن هذا هو أول واجب وأفضل واجب وأعظم واجب. ومكث 10 سنين في مكة يدعو إلى هذا التوحيد، يقول لهم في كل مكان: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. وصعد ذات يوم على الصفا لما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فناداهم: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني كعب يا بني كذا، يناديهم حتى اجتمعوا. ثم قال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: أرأيت لو أخبرتكم أن هناك جيشا يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. قال: فإني ندعو لكم بين يدي عذاب شديد. ثم دعاهم إلى توحيد الله. قال: يا قوم اشتروا أنفسكم لا أنعكم من الله شيئا. هكذا يعدهم: يا بني عبد مناف، يا بني كعب نوي، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني قصي، حتى قال: يا بني عبد المطلب، حتى قال: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني اشتروها بالتوحيد والإيمان والإخلاص لله وترك عبادة الأوثان والأصنام. قال جل وعلا في سورة صاد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا واستنكروا من قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله ويأمرهم بما أمره الله به من توحيده وطاعته، وينهاهم عما نهاهم الله عنه من الشرك به ومعصيته 10 سنين. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس في مكة قبل أن يهاجر، ولم يسلم إلا قليل، ثم هاجر وفرض الله عليه بقية الشرائع من صلاة وغيرها. فأصل دين الله وأساس دين الله توحيد الله والإخلاص والإيمان بأنه الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق العبادة. وهذه أنواع التوحيد وأقسامه 3 بالاستقراء، لما استقرأ العلماء ما دل عليه القرآن والسنة اتضح أن أقسام التوحيد وأنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كل الأدلة تدور على ذلك، جميع الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدور على هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وأن الله هو الخلاق والرزاق وخالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. هل من خالق غير الله؟ هو رب الجميع، خالق الجميع، رازق الجميع، خالق السماء وساكنيها، خالق الأرض وساكنيها، خالق كل شيء، هو المالك لكل شيء، هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخلاق العليم. قد اعترف المشركون بذلك، المشركون أنفسهم اعترفوا بذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله. قال تعالى: قل من يرزق من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فقل: أفلا تتقون، أفلا تتقون الله في الإشراك به كما اعترفتم بأنه ربكم وخالقكم. ولم ينكر هذا إلا من شذ ممن لا يعد من دار الكفرة، كالمجوس الذين قالوا إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، وهذا قول باطل وشاذ في أقوال الأمم. الأمم على أنها مقرة بأن ربها هو الله وحده، وهو الخلاق الرزاق، وأنه في العلو جل وعلا. وهكذا أسماءه وصفاته يعرفون أنه سبحانه سميع بصير حكيم عليم. وشذ من خالف ذلك من الكفرة من اليهود القائلين بأن له ابن اسمه العزير، وهكذا النصارى الذين زعموا أن المسيح هو ابن الله والله نزه نفسه عن ذلك، وهكذا قول الكفرة إن الملائكة بنات الله. كل هذا من أكاذيبهم وكفرهم. وعامة الكفار على إيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والملائكة عباد مكرمون ليسوا بنات الله، بل قال فيهم جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ينكر عليهم، ثم قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة عباد الله، خلقهم من النور، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والعزير عبد من عباد الله، والمسيح عبد من عباد الله، ليس له سبحانه صاحبة ولا ولد. وقد كذب الكفار في قولهم إنه اتخذ صاحبة وأن ملك بنات الله، فنزه نفسه عن هذا. قال: بديع السماوات أن يكون ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه الخلاق الرزاق المالك لكل شيء الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا مستحق لا يعبد دون كل ما سواه، لا يستحق عبادة سواه، لا ملك مقرب ولا نبي موسى، بل هو الواحد الأحد جل وعلا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هو سبحانه مستحق لا يعبد، وهو الإله الحق جل وعلا. وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو أول واجب. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قد غر به المشركون، ولم ينكره إلا من شذ منهم المشركين توحيد الأسماء والصفات كما تقدم. ولكن غالب الأمم على الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هو سبحانه الموصوف بالصفات الكاملة وبالأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا شبيه له ولا شريك له، هو السميع وهو البصير وهو الحكيم وهو الرحمن وهو الرحيم وهو القادر على كل شيء. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو المستحق لا يعبد جل وعلا، لا يستحقها سواه. العبادة حقه، يجب أن يدعى ويصلى له ويسجد له ويستغاث به، العبادة حقه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والمشركون الذين ضلوا عن هذا السبيل كابروا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلوا. فهم يعلمون أن يعلمون أنه الحق وأنه مستحق العبادة، ولكنهم كابروا. قال جل وعلا: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون أنه مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن العناد والحسد والبغي من بعضهم والتقليد الأعمى من الغالب هو الذي حملهم على ما هم فيه من البغي والشرك. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبده وحده، وأن يؤمنوا بأنه سبحانه هو الخلاق العليم، هو الرزاق لعباده، هو القادر على كل شيء، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب عليهم مع هذا كله هو توحيده والإخلاص. خلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله، فالواجب عليهم يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا هو الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، أن يعبده وحده بفعل ما أمر وترك ما نهى. وجميع ما العبادات كلها داخلة في توحيد العبادة، توحيد الأمر والنهي. فالصلاة والزكاة والصوم والحج والحكم غير ذلك كله داخل في ذلك، فهو الحكم جل وعلا. إن الحكم إلا لله، له الخلق والأمر جل وعلا، له العبادة وحدها سبحانه وتعالى. فهو له الصلاة وله الصوم وله الزكاة وله الحكم، فتوحيد الحكم داخل في ذلك. إن الحكم إلا لله، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهو سبحانه المتصف بالوحدانية في خلقه وأمره وفي حكمه وفي جميع ما يتعلق بالعبادة، هو المستحق لها سبحانه وتعالى. كما أنه الواحد في خلقه ورزقه وتدبير العباد، وهو الواحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الجبل، قال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فأول واجب وأعظم واجب هو هذا التوحيد، توحيد الله بالعبادة، الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة، المستحق لأن يطاع فيما أمر ونهى. هذا هو أهم الواجبات وأعظمها وأصلها، ثم يلي ذلك شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد من الإيمان بأنه سبحانه هو الخلاق العليم، وهو الرزاق لعباده، وهو المستحق لأن يعبد، لا شبيه له ولا شريك له. وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهو معبود بالحق، وهو الخالق الرازق، وهو الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. فيجب على جميع الثقلين الإيمان بذلك، وأنه سبحانه خالقهم ومعبودهم بالحق، ورازقهم المستحق لأن يعبدوه وأن يحكموه في كل شيء سبحانه وتعالى. له الحكم وله الخلق وله الأمر، إن الحكم إلا لله. فيجب على كل فرد من أفراد الجن والإنس أن يعبد الله وحده، وأن يخصه بالعبادة، وأن يخصه بالحكم، بالصلاة، بالصوم، بكل العبادات، وأن يدع ما حرم الله عليه من سائر الذنوب، وأعظمها الشرك بالله الذي يناقض التوحيد ويناقض قول لا إله إلا الله. فيجب على جميع الثقلين أن يدعوا الشرك بالله، وأن يتبرأوا منه، وأن يعلموا أنه ضد التوحيد، ضد الإيمان، وأن الواجب تركه، وأنه أعظم المحرمات وأعظم الذنوب. قيل: يا رسول، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فهو أعظم الذنوب وأشد وأخبث الخبائث. أو الحكم ليس له قسم رابع، بل هو داخل في العبادة، هو من جنس الصلاة والصوم وغير ذلك، كلها لله وحده. هو الحكم العدل، هو المستحق للصلاة لأن يصلى له، لأن يسجد له، لأن يصام له، لأن يحج له، لأن يزكى له، لأن يجاهد في سبيله، إلى غير ذلك. هو المستحق لجميع العبادات، لا شريك له ولا كفو له ولا ند له. هو الحكم العدل، هو المستحق العبادة، وهو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، المنفرد أيضا بكمال أسمائه وصفاته جل وعلا. فالواجب على جميع العباد أن يعبدوا وحده وأن ينقادوا لشرعه، وأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وتشهد أيضا عن يقين أن ربك هو الخلاق العليم، هو المستحق العبادة، هو صاحب الأسماء والصفات لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له، وتؤمن عن يقين بكل ما أمر الله به ورسوله، وتؤمن عن يقين بكل ما حرمه الله، فتؤمن بأنه أوجب على عباده أن يصلوا خمس، أن يزكوا أموالهم، أن يصوموا رمضان، أن يحجوا البيت، أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من سائر الواجبات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، عليك الإيمان بذلك، أن تؤمن بما أوجب الله وأن تؤمن بكل ما حرم الله، كله داخل في العبادة في لا إله إلا الله حقه، وأفضل ما أمر به وأعظمه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوحيده والإخلاص له هو أفضل الأعمال وأوجبها، يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني مع شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا بدأ الناس بدأهم قبل كل شيء بالدعوة إلى توحيده وأن يقولوا لا إله إلا الله عن صدق وعن إخلاص وعن إيمان وعمل، هذا هو أعظم الواجبات وأهم الواجبات، ثم ما أوجب الله بعد ذلك من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، ولا تتم الشهادة بالوحدانية لله إلا مع الشهادة بأن محمد رسول الله، والشهادة بكل ما أخبر الله به ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من توحيد الله والإخلاص له، والإيمان الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولهذا لما سأله جبرائيل قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، كله داخل في هذه الأقسام الثلاث، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فالإيمان بهذه كله داخل في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية، وجميع ما شرعه الله كله داخل في توحيد العبادة من صلاة وغيرها، فإنه اسمه المستحق لا يعبد بما شرع من صلاة وغيرها من حكم وغيره وترك ما حرم الله من الشرك وما دونه، كله داخل في توحيد العباد مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، لا أؤمن من الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، مع الإيمان بأنه مستحق العبادة، لا أؤمن من الإيمان بأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه خلق الجنة والنار وأنه لا بد من جزاء وحساب، لا بد من الإيمان بها بكل ما أخبر الله برسوله مما مضى من الرسل والأمم وما يأتي من أمر الجنة والنار والميزان والجزاء إلى غير ذلك، فأنت أنت يا عبد الله عليك أن تؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والرسل الماضين وأممهم وغير ذلك، فتؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعبد الله بذلك، تعبده بأنه سبحانه هو المستحق لا يعبد، بأنه مستحق لا يطاع، بأنه مستحق لا ينتهى عما نهى عنه جل وعلا، وتعبده سبحانه بأنك بإيمانك بأنه الخلاق الرزاق الموصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، تؤمن بأنه ربك وخالقك وأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أنه سبحانه هو المستحق لا يعبد، لا شريك له ولا شبه له ولا ند له جل وعلا، هذا أصل الدين، هذا أساس الملة، فالصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك فروع عن هذا الأصل العظيم، الأصل العظيم الذي هو إيمانك بالله خالقا وربا ورازقا ومعبودا مستحق العبادة جل وعلا، وكثير من الناس ليس عنده بصيرة بما شرع الله لعباده، ليس عنده بصيرة بما حرم الله على عباده، فالواجب التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم الله عليك، فأول واجب وأعظم واجب وأفضل واجب أن تعلم أنه سبحانه هو مستحق العبادة وأنه إله هو مولى الحق وأنه إله العالمين ومعبوده بالحق جميعا من أولهم إلى آخره، وأنه لا بد مع توحيد العبادة من تصديق الرسل والإيمان بما جاءوا به من أولهم إلى آخره، وعليك أن تؤمن بما مر من الرسل وما أخبر الله به كتابه وبالجنة والنار والجزاء والحساب، وعليك أن تؤمن بأن محمد رسول خاتم الأنبياء الله أرسله إلى هذه الأمة، فعليك أن تؤمن بذلك كما تؤمن بما مضى من أمر الرسل والأمم والجنة والنار وغير ذلك، ولا يتم إيمان ولا يصح إيمان إلا بهذا، أن تؤمن بأن الله معبود الحق وأنه سبحانه هو المستحق العبادة، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسوله وهو خاتم الأنبياء وهو رسوله إلى جميع الناس يعني جميع الثقلين، وأن تؤمن بما سبق من الرسل والأنبياء والأخبار الماضية من أمر الجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك، هكذا شأن المؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله كله داخل في توحيد العبادة، ويؤمن بأنه سبحانه هو الخلاق العليم وأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لا شبيه له ولا رد له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، ومن الإيمان بذلك من الإيمان به الإيمان بالرسل الستة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله داخل من الإيمان بالله، هو الخلاق العليم هو المالك لكل شيء هو القادر على كل شيء هو الأول والآخر هو المستحق للعبادة، وهكذا تؤمن بملائكة الله وأن لله ملائكة خلقهم من النور كلهم بطاعته والقيام بحقه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كتب منزلة من السماء من الإيمان بالله أن تؤمن بها من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغير هذا مما أنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإيمان بالملائكة وأنهم حق خلقهم الله من النور تؤمن بذلك وأنه بطاعته وتنفيذ أوامره، هكذا تؤمن باليوم الآخر البعث والنشور وأنك مبعوث ومجازا بأعمالك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا بد من الإيمان بهذا اليوم والإعداد له، والأمر السادس لما بقدر وأن الله قدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر، ما في العالم شيء وما في الوجود شيء إلا بقضائه وقدره من خير وشر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، ويقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك بكتاب إن ذلك على الله يسير، هو سبحانه الخلاق العليم الرازق لعباده قد سبق بذلك قدره وعلمه السابق وكتابته السابقة وهو المستحق لأن يعبد، فكما أنه رب الجميع وخالقهم ورازقهم والعالم بأحوالهم وهو سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له، هو أيضا المستحق لأن يعبد لا شريك له في ذلك، بل هو الإله الحق الذي يجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا شيئا، هذا الحق يدخل فيه الإيمان بأسماء وصفات والإيمان بأنه رب العالمين والإيمان بكل ما شرع الله لعباده والإيمان بكل ما نهى عنه، ويدخل فيه العمل بذلك أداء حقه من توحيد وغيره من فروع الإسلام وترك ما حرم واعتقاد تحريم ذلك والقيام بكل ما أمر الله به ورسوله، كله داخل في توحيد العبادة والإيمان بأنه خلاق الرزاق وبأنه الأسماء الحسنى والصفات العلى، كله داخل أيضا في توحيده جل وعلا، فالدين كله توحيد، الدين كله توحيد له بأسمائه وصفاته، توحيد له بأنه الخلاق العليم، توحيد له بأنه مستحق لا يعبد لا شريك له ولا شبيه له، فجميع ما أمر الله به ورسوله كله داخل في توحيد العبادة، يجب أن تعبد الله بما شرع من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة كلها داخلة في توحيد العبادة، وداخلة في أنه سبحانه مستحق له سواء مما ورد في الكتاب أو في السنة الصحيحة، يجب على كل مكلف أن يعبد الله بما أمر به وترك ما نهى عنه، فيؤدي الواجب وينتهي المحرم ويقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن ذلك ما تقدم من الحكم، يجب أن يحكم سبحانه كل شيء، هذا هو حكم جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول جل وعلا: إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم فاسقون. كل داخل وتوحيد العباد، فالحكم بشريعته من إيمان به ومن طاعته، كالحكم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. فكما يجب أن نصلي كما أمر وأن نصوم كما أمر وأن نزكي كما أمر، يجب أن نحكم أيضا بما أمر، وأن نحذر الحكم بغير شرع وبغير ما أنزل، كما يجب أن نحذر أن نصلي على غير وجه الشرع أو نصوم على غير وجه الشرع أو نزكي على غير وجه الشرع أو نحج على غير وجه الشرع. يجب على العباد أن يؤدوا حق الله وأن يؤدوا ما أوجب عليهم على وجه الذي شرع في كل شيء. وقد أنكر على أهل البدع من المشركين فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فالواجب أن يعبد بما شرع، يجب أن نعبده بما شرع، وأن نحذر ما نهى عنه، وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، فنؤمن بالجنة والنار والحساب والجزاء، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسباب الحسنى والصفات، ونؤمن بأنه مستحق لا يعبد، وأن على العباد جميعا جنهم وإنسهم عليهم أن يعبدوا وحده، وأن يخصوا بعبادتهم، وأن يؤمنوا بأنه مستحق لذلك، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. وضد هذا كله الشرك بالله، ضد هذا التوحيد والإيمان الشرك بالله وصرف العبادة لغيره جل وعلا. فالشرك أعظم الذنوب وهو ضد التوحيد والإيمان، فوجب على العباد أن يدعوه وأن يحذروه. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد وحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أعظم الذنوب ضد التوحيد، وهو صرف العبادة لغير الله كدعاء الجن، دعاء الملائكة، دعاء الأصنام إلى غير ذلك. هذا الشرك بالله، أن يدعو غير الله جنا أو إنسا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو نجما أو غير هذا. هذا هو الشرك بالله جل وعلا، صرف بعض العبادة لغيره. وهكذا إذا لم يعتقد ما أوجب أو لم يعتقد ما حرم يكون أيضا من جملة الكفرة. لا بد أن يؤمن بما حرم الله ويؤمن بما أوجب الله، وأن يحذر ما حرمه الله من الشرك جل وعلا به سبحانه وتعالى. فإذا جحد ما أوجب الله أو جحد ما أحله الله أو جحد ما حرمه الله دخل في حكم الشرك والكفر بالله. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بما شرعه الله والحذر مما حرم الله والإخلاص العبادة لله وحده، لأنه مستحق لا يعبد جل وعلا، فيصلى له والصوم له والذبح له والنذر له إلى غير ذلك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ومن صرف شيء من العبادة لغير الله كالذي يذبح للجن أو يدعو الجن أو يشتغل بهم أو بالأصنام أو بأصحاب القبور أو بالملائكة، يكون قد أشرك بالله وعبد معه غيره ويكون كافرا بذلك. وهكذا من استحل ما حرم الله كأن يقول الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو اللواط حلال أو الربا حلال، يكون كافرا داخلا في قسم الشرك بالله عز وجل.

0: تجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التفقه فيها والبصيرة، وأن يحذر ما يؤدي به إلى الشرك والكفر بالله، وأن يجاهد نفسه للتفقه في الدين والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، وإخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في دينه، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك وقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: جزا الله سماحة الشيخ على هذا التعليق المبارك. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: أيعذر بالجهل من في عصرنا هذا وينذر للحسن والحسين والسيدة ويطوف حول قبورهم؟ افتونا أفادكم الله.
0: قد بين الله في كتابه أمر الشرك والتوحيد، وجعل كتاب بلغا للناس، هذا بلغ للناس. قال تعالى: هذا القرآن اليوم انذركم يوم بلغ. فمن بين المسلمين قد سمع القرآن وسمع السنة فلا يعذر بعبادة الحسين أو البدوي أو المرسي أو فلان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، لا يجوز هذا، بل يجب أن ينتبه وأن يسأل، ويجب على أهل العلم والإيمان أن يبصروا هؤلاء وأن ينذروهم، وقد وقعوا في الشرك الأكبر في عبادة أصحاب القبور أو الجن أو الملائكة، كله شرك بالله أكبر، يجب الخلود في النار نسأل الله العافية.
1: سمع الشيخ يقول السائل: أنا من الله عز وجل علي بهدايتي ولله الحمد ومحافظ على صلواتي، ولكن ابتليت بالوساوس في العقيدة وبالا لا تطيقه النفس، فهل هذا من الشيطان أم من نفسي؟ أفيدوني أفادكم الله، وماذا يقول الشخص في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، الوساوس كلها من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما ذو الحزبة ليكون من أصحاب السعيد، هو عدونا، لا يزال يأتي الإنسان يقول له اذكر كذا افعل كذا، من خلق الله أين الله، يأتي بأشياء شبه على الناس، إذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله. هكذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن أحدنا يقع في صدره ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من أن ينطق به، فقال تلك الوسوسة، وأمره أن يقول إذا وجد أحدهم ذلك أن يقول آمنت بالله ورسوله، وأن يستعين بالله من الشيطان وينتهوا، فإذا وجد الوساوس أين كذا أين كذا من خلق كذا أين الجنة أين إلا كان، فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يكيد وعد الله يبطل كيده بهذا، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
1: سمحت يقول السائل: ما مدى ما يجب على المسلم أن يعرفه من الدين؟
0: يجب عليه أن يعلم ما لا يسعه جهل، يعلم ما لا يسعه جهل، ماذا أوجب الله عليه، ماذا حرم الله عليه، وأعظم ذلك أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأنه المستحق العبادة، وأنه المعبود بالحق، وما سواه باطل، هذا أقل شيء، يعرف أن الله هو المعبود بالحق، وأنه رب السماوات، وأنه الأرض، رب الجميع، الخلاق العليم، الموصوف بصفات الكمال، ويعرف ما أوجب الله عليه وما حرمه، يسأل ويتبصر حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه.
1: سمعت شيء يقول السائل: أردت الذهاب أنا وأمي للحج هذا العام، فقال لي أخي الأكبر مني أنه سوف يقوم بدفع نفقة الحج، ولكن أخي متهاون في أداء الصلاة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال منه مع العلم أنني لا أملك المال الكافي لأداء الحج؟
0: ليس عليك وعلى أمك حج إلا ما استطاع، لأن الله يقول: ولله أن حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع السبيل ليس عنده مؤونة لا حج عليه، وإذا أعطاك أخوه مالا أو غيره وحجج لا بأس، لكن لا يلزمك أن تأخذ منه مالا، إنما الحج على من استطاع، فإذا أعطاك أخوه أو زيد أو عمرو مال أو قال حج معنا فلا بأس، إذا حجت معهم لا بأس، ويجزي بهذا ويسقط الحج الفريضة، أنت وأمك وغيرك، لكن

0: يلزمكم إلا إذا كان عندكم قدر، عندكم مال تستطيعون الحج والرجوع بعد نفقة ما يبقى بعده من العائلة. نعم.
1: سمحت سيقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد 4 سنوات اتضح بعد الكشف أنه لا ينجب أولاد، وطلبت منه الزوجة الطلاق فرفض ذلك، فهل عليه في ذلك إثم؟
0: هذه مسائل القضاء عند المحاكم، يرجع تراجع فيها المحاكم. نعم.
1: يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد وقد انتهت الصلاة ثم أقيمت جماعة أخرى في نفس المسجد، فهل الأفضل أن أصلي معهم أم أرجع فأصلي في البيت؟
0: الواجب أن تصلي معهم، إذا جئت والإمام قد صلى وتيسر جماعة يجب أن تصلي معهم، لأن الجماعة واجبة، إذا تيسر من تصلي معه ولو واحد صليت مع جماعة. ولما دخل الرجل والنبي قد صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه بعض الصحابة. فإذا فاتك الصلاة ويتيسر لك جماعة وجب عليك أن تصلي معهم، أو مسجد آخر أمكنك أن تصلي معهم وجب عليك.
1: سماحة الشيخ، يقول السائل: ما توجيه سماحتكم حول ظاهرة انتشار المنكرات في الشوارع والأسواق والبيوت، وفقكم الله بكل خير؟
0: الواجب إنكارها، إنكار ما ظاهر المنكرات، الواجب على المسلمين إنكارها والتعاون في ذلك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا، في إنكار المنكر والأمر بالمعروف في الأسواق، في الطرقات، في محل البيع والشراء، في كل مكان. وعلى الدولة وفقها الله أن تقوم بذلك بواسطة الهيئات حتى تمنع المنكرات. يجب على الدولة أن تقوم بواجبها، وعلى كل فرد أن يقوم بواجبه، لأن الله عمم الجميع: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فعلى الدولة واجبها بإنكار المنكرات والأمر بالمعروف، وعلى كل فرد واجبه حسب طاقته.
1: سمعت الشيخ، يقول السائل: ما الأفضل لطالب العلم أن يحفظ؟ أن يحفظ مثلا في الفقه مثل الزاد، أو مثلا من متون الحديث كالبلوغ، حيث أن أحد المشايخ يقول أن الأفضل في ذلك أن يحفظ مثلا في الفقه لأنه يقوي ملكة الاستنباط، ولو حفظ مثلا في الحديث لما استطاع الحافظ أن يستنبط الأحكام من الحديث كما هي مستنبطة في متن الفقه، أفيدونا في الصحيح في ذلك؟
0: الواجب على طالب العلم أن يهتم بطلب العلم ويعتني به، ويبدأ بكتب العقيدة التي توضح لها أصل دينه وأساس دينه، ثم ما يحفظ ما تيسر من كتب الحديث، ثم ما تيسر من كتب الفقه، لأن الفقه نتيجة الحديث والقرآن فروع، والقرآن هو الأصل. فالمؤمن يعتني بأصل دينه، يتعلم القرآن ويحرص على حفظ القرآن وما تيسر منه والإكثار من تلاوته، حتى يعرف عقيدته، حتى يعرف ربه وإلهه ومعبود الحق، وحتى يعرف أسماءه وصفاته. فأهم شيء كتب العقيدة، وأعظمها وأهمها وأصدقها كتاب الله القرآن. فالواجب الاهتمام بالقرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته مع حفظه لا تيسر ما تيسر منه، مع العناية بالمعنى حتى يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته، وحتى يعلم الحق الذي خلق من أجله. وهكذا الكتب مؤلفة في ذلك تعينه على فهم كتاب الله، من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الوصية الشيخ الإسلام بن تيمية. هذه كتب تعينه على العقيدة الصحيحة التي دل عليها القرآن العظيم والسنة المطهرة. وهكذا يحفظ ما تيسر من كتب الحديث مثل عمدة الحديث الشيخ الإمام عبد الغني بن سلمان المقدسي، ومثل البلوغ والمرام الحافظ بن حجر، هذان كتابان عظيمان ميسران، فالبدء بهما أو أحدهما أهم من كتب الفقه، ثم الفقه بعد ذلك. يحفظ ما تيسر من كتب الفقه كزاد المستقنع، عمدة الفقه، دليل الطالب، حتى يستعين بذلك على فهم المسائل واستنباط المسائل. وهكذا يحفظ ما تيسر من كتب النحو، كتب الأقواعد العربية كقطر الندى أو الأجرمية، وإذا تيسر حفظ الألفية إذا كان طالب علم قد هضم الأجرمية والقطر يحفظ الألفية. وهكذا في المصطلح كنخبة الفكر تعين على فهم مصطلح الحديث، وهكذا كتاب في أصول الفقه ولو مختصر. نعم.
1: سمعت شيخ، يقول السائل: إذا جاء شخص متأخرا في صلاة المغرب عن صلاة المغرب، فهل لمن صلى أن يتصدق عليه ويصلي معه أم لا؟
0: نعم، الحديث عام، السنة عامة، إذا جاء وصلى الناس المغرب السنة يصدق عليه، يصلي معه بعض الناس حتى يكون له جماعة. نعم، ولو مغرب.
1: لا وترانا في ليلة يا شيخ.
0: نعم،
1: لا وترانا في ليلة.
0: نعم،
1: لا وترانا في ليلة.
0: لا، ما يضر، هذا صلاة تبع، هي من ناس وتر يصلون، كما عن الإنسان إذا جاءه يصلون صلى معه وله قد صلى. نعم.
1: سمحت شيخ، يقول السائل: ما رأي سماحتكم في أشرطة الفتنة بين الصحابة للدكتور طارق السويدان؟ هل تنصحون باستماعها والاستفادة منها؟
0: بينا أن ينبغي منعها وعدم تداولها، لما قد يسبب على الناس من مشاكل وشكوك وأوهام وظن سيء في الصحابة، ولهذا كتبنا الجهة المختصة بمنعها لما فيها من التشويش والكلام عن الصحابة بما لا ينبغي. نعم.
1: سماحة الشيخ، يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الحديث، سماحة الشيخ، ما صحة هذا الحديث وكيف يدخل النار وهو مكره على هذا الشيء؟
0: الحديث لا بأس بإسناده، صحيح، ومعناه أنه دخل الجنة بسبب ذباب ودخل النار بسبب ذباب. بين في الحديث أنه مر رجل قوم لهم صنم لا يجوز حتى يقرب له شيئا، فقالوا يا حديث ما قرب؟ قال: ليس عندي شيء يقرب. فقالوا: قربوا له ذبابا. مقصودهم أنه يبدي الموافقة على ما هم عليه من البعض والشرك، فلما وافق وضعوا منه بالذباب. المهم أنه وافق اعتذر بعدم القدرة، فصار بذلك كافرا لأنه عبد غير الله وأقر عبادة غير الله ورضي بها. أما الآخر الموحد فقال لما قرب، قال: ما كنت لأقلب وقرب لها شأن الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالأول ليس بمكره، إنما قالوا له فأجل، ما يسمى مكره، قالوا له قرب فأجل، ما قال لا وهددوه، فهو موافق من دون تهديد. نعم.
1: سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا خرجنا من النزهة لمسافة أكثر من 80 كيلو فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟
0: إذا سافر المؤمن شرع له قصر الصلاة، المؤمن والمؤمنة قصر الصلاة سنة، كان إذا سافر قصر عليه الصلاة والسلام، هكذا الصحابة، والله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالسنة للمسافر قصر، إذا سافر مسافة أن يقصر فيها الصلاة سنة القصر، وهي 80 كيلو تقريبا يوم وليلة للمطية، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومسافته الآن ومقداره الآن مسافة 80 كيلو تقريبا، فإذا سافر هذا السفر وما هو أبعد منه سد له قصر، صلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2. نعم.
1: سمح الشيخ، يقول السائل: انتشر في الفترة الأخيرة وضع لمبات باللون الأخضر على منارات المساجد، فهل في ذلك حرج ولماذا التخصيص بهذا اللون؟
0: ما أعلم بهذا، أو ما أعلم بهذا شيء، وضع اللمبات على لا يدج النور على المسلمين والتنوير المسلمين، إذا كان في مصلحة، ما نعلم فيه على الجدار أو على المنارة أو على أي مكان، إذا كان مقصود منفعة المسلمين في الطرقات لا بأس، أما كونه أخضر أو أصفر أو أحمر ما أعلم فيه محذور، إلا إذا كان صاحب الاعتقاد يبين له، إذا كان له اعتقاد يبين وش اعتقاده، ولا سواء اللون أخضر أو أصفر أو أحمر، المهم أن التنوير على الناس وأن ينور على الناس في الطرق المظلمة.
1: ويقول: بعض المساجد تعلق شهادات الشكر التي منحت للمسجد على نظافتها أو غيرها في المسجد، هل في ذلك بأس؟
0: لا يعلق المسجد شيء، لا يشغل المصلي بشيء، لا آيات ولا حديث ولا شكر لأحد، لا يعلق المسجد، إلا الحاجة علق خارج المسجد، ضع إلا شيء علق خارج المسجد.
1: سمعت شيء، يقول السائل: امرأة محتاجة لإجراء عملية في بلدها خارج المملكة، وزوجها لا يستطيع السفر معها لأن له أموالا عند الناس يحصلها، فهل تجوز لهذه المرأة أن تسافر مع ابنها الذي يبلغ من العمر 8 سنوات مع صحبة آمنة وبارك الله فيكم؟
0: ليس للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، والمحرم هو الذي قد بلغ الحلم، فليس لها أن تسافر للعلاج ولا لغيره إلا بمحرم، ولا للحج ولا لغيره إلا بمحرم، زوجها أو أخوها أو ابنها أو أبوها، والمحرم يكون قد بلغ الحلم سواء كان أخا أو ولدا أو عما أو خالا أو نحو ذلك. نعم.
1: سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأولى في طلب العلم؟ هل الأولى أن يهتم بعلم التوحيد أم يهتم بعلم التفسير؟ وما هو الأفضل؟ وكيف يجمع طالب العلم بين دروس المساجد وبين الدروس المقررة عليه في المدرسة؟ وجهونا لطلب العلم وجزاكم الله خيرا.
0: أهم شيء علم التوحيد، علم العقيدة، يتعلم العقيدة التي دل عليها القرآن والسنة، والإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة، يتعلم هذه العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتعلم ما تيسر من الحديث والفقه، ويحضر حلقات العلم مع الدروس التي في المدارس والمعاهد، الدروس النظامية في وقتها والدروس الأخرى في أوقاتها في الليل أو في أول النهار، يحضر حلقات العلم ويستفيد، ولا يكتفي بالدروس الرسمية النظامية، بل يجمع هذا وهذا، يحرص على هذا وهذا، حتى يزداد علمه بصيرة، تزداد علم معلومات، وحتى تزداد بصيرة. نعم.
1: سمعت. يقول السائل: رجل يسأل أنه نذر أن يشتري لزوجته سيارة، فهل يعدل عن هذا النذر إلى عمل آخر يكفر به عن نذره؟
0: هذا يسمى النذر المباح، إذا كان في مصلحة يشتريها، ولا يكفر عن النذر بكفرة يمين. شراء السيارة إذا كان في مصلحة والحاجة ما أسر إلى وهو يقدر لا بأس، وإلا فليكفر عن نذره كفرة يمين ولا شيء عليه، وهي طعام 10 مساكين أو كسبتهم 10، كل واحد له نصف صاع، كيلو ونصف تمر أو رز من قوت البلد، أو كسوة كل واحد له قميص أو إزار ورداء، فإن عجز صام 3 أيام. نعم.
1: هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين، وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
0: عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أضرع إلى الله، الله يقول: ادعوني أستجيب لكم، تسأل ربك أن الله يعيدك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام جم، كما جاء في الحديث، فليسيح على الأسباب، يتصل بأهل الاختصاص يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضرع إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر، لا يسهر، يجب عليه يبكر حتى يقوم صلاة الفجر، وحتى يصلي مع المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سماحة الشيخ، يقول السائل: شخص كان يتاجر في تجارة الخمر، وتاب الله عليه بعد أن أصبح عنده ثروة كبيرة من هذه التجارة، وقد ذهب لأداء فريضة الحج، وكان يعيش عيشة طيبة جدا وما زال في ذلك، فما حكم هذه الثروة؟ هل هي حلال له أم حرام عليه؟ وماذا يفعل في الأملاك التي عنده؟
0: عليه يتوب إلى الله عز وجل، وإذا تاب إلى الله فله ما سلف، يقول الله جل وعلا: فمن جاء بعد ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فإذا كان عن جهل فالتوبة كافية وله ما سلف، وعليه العناية والاستقامة على طاعة الله ورسوله والحذر مما حرم الله عليه، وإن كان عن علم أتخاذ محرم عن علم فليتصدق بما يستطيع حتى يؤدي ما دخل عليه من الحرام، يتصدق على الفقراء والمساكين مما رزقه الله من المال حتى يبرئ ذمته.
1: سمعت. يقول السائل: هل الإنسان مخير أم مسير في عبادته؟ هل الإنسان مخير أم مسير في عبادته؟
0: الإنسان مخير ومسير، قد قدر الله كل شيء، وأعطاه العقل، وأعطاه البصيرة، وأعطاه العمل، فهو يسير في قدر الله ومخير، يستطيع أن يعمل ويترك. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء منه يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله خبير ما تعملون، خبير ما تفعلون، خبير ما يصنعون. فالعبد له فعل وله اختيار وله مشيئة وله عقل يتصرف ويأخذ ويعطي ويعمل، هو مخير، فيختار المعصية ويأثم ويختار الطاعة ويؤجر، ليس بمجبور، والقدر ماضي لن يخرج عن قدر الله، كما قال تعالى هو الذي يسيركم البر والبحر، قال كل شيء خلق، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال وما تشاءون إلا يشاء الله. فأنت يا عبد الله لك قدر، لك وزرة، لك عمل، لك إرادة، لك مشيئة، لك عقل، فالواجب أن تصرفها في طاعة الله وفي أداء حق الله وفي ترك محارم الله، وأنت بهذا تسأل ربك أن الله يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك السداد في قولك وعملك، هو سبحانه القادر على كل شيء وقد سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى.
1: سمعت شيخ، يقول السائل هل خروج المني عن طريق الاستمناء يوجب الغسل أم لا؟ وجهونا أفادكم الله.
0: نعم، خروج المني عن طريق الاستمناء يوجب الغسل، مع أنه محرم لا يجوز، العادة السرية منكرة، لكن متى خرج المني عن الاستمناء وجب الغسل، لأنه يخرج بالشهوة، كل ما خرج المني بالشهوة وجب الغسل. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، على المسلم أن يحذر هذه العادة الخبيثة، وإذا احتلم كذلك يغتسل، وإذا فكر وأنزل المني يغتسل، وإذا لمس امرأته أو قبلها وأنزل المني يغتسل. خروج المني بالشهوة يجب الغسل مطلقا، وهكذا الجماع لأهل يجب الغسل ولو ما أنزل يجب الغسل. والعادة السرية الخبيثة للسمنة منكرة، وإذا خرج المني وجب الغسل. نعم.
1: سمحت الشيخ، يقول السائل هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم.
0: ليس له بس المرأة لأنها عورة، ولكن يقرأ من دون مس، لإمكان المس القرآن بدون مس، يقرأ على المحل الذي فيه المرض من دون حاجة إلى مس. نعم.
1: سمعت الشيخ، يقول السائل إني أحبك في الله، ما حكم الصلاة وراء المبتدع كبدعة دعاء القبور ودعاء الأموات؟
0: أما المحبة في الله هي قربة وطاعة، يجب على المسلمين التحاب في الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا وجبت محبتي المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما المبتدع هذه التفصيل، إذا كان بدعته مكفرة لا يصلى خلفه، كالذي يعبد الأموات ويستغيث بالأموات، أو كالجهمي الذي ينفي الصفات وأسماء الله، أو المعتزلة أو الرافضي لا يصلى خلفه. أما إذا كان بدعته لا تخرجه عن الإسلام، فهذا يصلى خلفه إذا دعت الحاجة، كأن يكون خطيب إمام جامع أو ما أشبه ذلك، كالذي يقول نويت أن أصلي تلفظ بالنية أو ما أشبه من البدع التي لا تكفره. ولكن يجب على المسؤولين أن يختاروا الإمامة من ليس لديه بدعة مطلقة، وأن يختاروا الإمامة الناس المعروفين بالاستقامة وصلاح الحال، لا من جهة البدع ولا من جهة المعاصي. يجب أن يختار الإمامة من هو معروف من الاستقامة في طاعة الله والحذر من البدع. نعم.
1: سمعت شيخ، يقول السائل هل المؤذن أن يقف قليلا بعد قول أشهد أن محمد رسول الله الثانية ليتسنى قولنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخره؟
0: لا أعلم أنه ورد في هذا شيء، يستمر في أذانه والمجيب يقوله مستمر، ما هنا شيء يمنع، يقول أشهد أن لا مثله، أشهد أن رسول الله، ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول، ثم يتابعه في الحي على لا حول ولا قوة، ما هنا مانع، كلها كلمات خفيفة ما يحتاج وقفة.
1: سمعت يقول السائل ما حكم الدين في ترجمة آيات القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وغيرها؟
0: الترجمة لا بأس بها، ترجمة المعاني، لأنها من باب التفسير، فلا بد من الترجمة لمن لا يحسن العربية حتى يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه. فالواجب على الدعاة إلى الله يترجم من لا يعرف اللغة العربية حتى يعرف ما وجب الله عليه، ترجمة القرآن، ترجمة الأحاديث، ترجمة الأحكام، لا حرج بل واجب يجب. نعم.
1: سمعت يقول السائل: توفي والدي في رمضان، صائم يصلي العصر وأتم الصلاة إلا السلام لم يسلم، فهل هذه من علامات الصلاح والقبول عند الله عز وجل؟
0: يرجع لها خير إن شاء الله، يرجع لها موته في هذه الحال وهو المسجد أو هو صائم، يرجع له في الخير إذا سلم من الشرك ومن الإصرار على المعاصي. إذا كان سالم من الشرك والإصرار على المعاصي يرجع له خير إذا كان ظاهره الاستقامة.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان التوحيد فضله وأنواعه وأحكامه، لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه البخاري. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: نود أن نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب. نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله. ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه. وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس

0: من ليلة العيد وجبت. فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا، لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس من العيد لم تزمه فطرتها. وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
1: لا. إذن ما حكم زكاة الفطر؟
0: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر أو ساعة من شيء. فأما غير ذلك فلا يصح أن يخرج فطرة، يعني لو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من ساعة طعام.
1: لا. إذن لا يجوز إخراج قيمتها.
0: هنا صحيح أنه لا يجوز إخراجها.
1: لا.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
1: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
2: عمرها قارب 17، تسأل عن تغطية الوجه والحجاب، تقول: هل يلزمني هذا؟ وهل لي أن أجلس مع أبناء عمي وأبناء خالتي؟ وهل يحرم علي الخروج من المنزل وأنا أرتدي ثيابا قصيرة، أو لا ألبس الجلباب، أو لا أغطي الوجه واليدين، إلى نحو ذلك من الأمور؟ أرجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بالغت سني، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن المرأة مكلفة، وأن الأصل أن أحكام شريعة عامة للرجال والنساء، إلا ما جاء فيه دليل يدل على خصوصية ما اشتمل عليه هذا الدليل للرجل، وما جاء من الأدلة الدالة على الحكم الذي أو الأحكام التي تختص بالمرأة. ومن الأحكام التي تختص بالمرأة ما جاء في السؤال، فالله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وإذا ضربت المرأة خمارها على جيبها يكون في ذلك أمر بتغطية الوجه، وذلك إذا كانت عند غير محارمها من الرجال، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فهي مأمورة بالحجاب، إلا في الصلاة فإنها تكشف وجهها، إلا إذا مر مثلا، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه أيضا، وهذا وهكذا إذا كانت محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة، فكشف الوجه يعتبر من النسك بالنسبة لها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي. فالمقصود أنه جاءت أدلة من الكتاب ومن السنة دالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وعلى بيان المواضع، تحديد المواضع التي يجب فيها الكشف. وما ظهر من بعض النساء وتساهل بعض الأولياء من أن المرأة تخرج من بيتها كالرجل تكون كاشفة لوجهها وكاشفة لرأسها، ويكون ذلك من الأمور المعتادة المألوفة. واعتياد هذا الأمر وكونه مألوفا بالنظر إلى كثرة وقوعه وطول الزمن الذي بدأ منه واستمر عليه لا يكون محل عمل مع وجود الأدلة الشرعية الدالة على خلافه، لأن من شروط العمل بالعرف ألا يخالف دليلا شرعيا، ولا يخالف أيضا قواعد الشريعة، وهذا العمل مخالف للنص كما سبق بيانه. وكذلك الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع لا يتسع وقت البرنامج لذكرها، ولكنها موجودة في مظانها من كتب من من من كتب التفسير وكتب الحديث. هذا بالنظر إلى ما يتعلق بتغطية الوجه، وأما ما يتعلق باللباس القصير فلا يجوز لهذه المرأة أن تلبس هذا اللباس وتخرج به، لأنها قد كشفت جزءا من عورتها، والحرة كلها عورة، الحرة كلها عورة إلا ما جاء استثناؤه، وليس هذا من الاستثناء، ليس هذا من الاستثناء. وهكذا بالنظر إلى لبس المرأة اللباس الضيق الذي يبين حجم بدنها، يعني مقاطع البدن، وتخرج إلى السوق بهذا اللباس، وبعضهم تلبس سترة وبنطلون فقط وتخرج به إلى السوق. وهكذا بالنظر إلى اللباس الشفاف الذي يصف البشرة، لا يجوز للمرأة أن تلبسه إذا كانت مثلا أمام الرجال، أما إذا كانت عند زوجها فالأمر في هذا أخف. وعلى الجملة فالمرأة مأمورة بامتثال ما أمرها الله به واجتناب ما نهاها الله عنه، سواء ما كان مشتركا بينها وبين الرجال أو كان مما يخصها. وبالله التوفيق.
0: الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
1: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فضائل يوم الجمعة.
6: فضائل يوم الجمعة.
7: فضائل يوم الجمعة. إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين أن بعث فيهم عبده ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا.
5: فضائل يوم الجمعة.
7: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
6: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
8: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة. أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
6: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير لها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل يوم الجمعة وعظم شأنها عند الله عز وجل ومكانتها. فإن الله سبحانه وتعالى لما أضل عنها اليهود والنصارى هدانا إليها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل أيام الأسبوع ولها وفيها فضائل عظيمة. منها أنه يستحب للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطهر ويتنظف ويلبس أفضل ثيابه وأحسنها، وأن يتطيب وأن يسير إليها مبكرا، وأن يكثر من الدعاء، لأن فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي ويدعو إلا أجيبت دعوته ما لم يدعو بمحرم أو قطيعة رحم. وقد أخفى في هذه الساعة فالله قد أخفاها ليجتهد العباد في اليوم كله كما أخفى ليلة القدر عز وجل. كما أنه يشرع لنا في يوم الجمعة وليلتها كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة والسلام عليه تبلغه أينما كان الإنسان، بعيدا أو قريب، لأن الله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فلذا لا يسن كثرة التردد إلى القبر من أجل الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من الزيارة الصلاة والسلام، وهي حاصلة إن شاء الله في أي مكان كان. ثم إنه ينبغي كثرة الذكر كما سمعنا، ولقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بالبيع والشراء أو غيره وينسى ذكر الله، فإن الله وجه عباده إلى كثرة الذكر من بعد صلاة الجمعة، كما أن الذكر مشروع دائما والإكثار منه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله ليس له حد ولا عد. ثم إنه في هذا اليوم، وهو أفضل الأيام كما سمعنا، مما أحدث الله فيه عز وجل وقدره أن الله أدخل فيه آدم الجنة، أن الله خلقه نفخ فيه روحه وأدخله الجنة في يوم الجمعة، وخرج منها بقضاء الله وقدره لحكمة، وسيعود إليها لأن الله عز وجل قد أخرجه ليمتحنه وذريته وليرفع درجاته عليه السلام، وتلك من حكم الله. والواجب على المسلم أن يحسب لهذا اليوم حسابا ولا يمهل أو يهمل، لأن الفرص تمر على الإنسان، فإذا لم يغتنمها صارت عليه خسارة. في هذا اليوم، في يوم الجمعة، تقوم الساعة أيضا، وقد ورد أنه إذا كان يوم الجمعة فإن كل دابة غير الجن والإنس تصغي بسمعها تتوقع أن يكون ذلك اليوم هو. ثم إنه في هذا اليوم، في يوم الجمعة أيضا، شرع لنا أعمال، منها قراءة سورة الكهف وكثرة الدعاء كما تقدم، وسرعة والتبكير إليه، لأنه ورد في الحديث أنه من راح في الساعة الأولى يعني إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام يعني خرج من بيته ودخل المسجد طوت الملائكة الصحف، وحضرت لاستماع الذكر، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون الأول فالأول. وإن قرب مجلسك يوم القيامة من الله في يوم المزيد الذي يكرم الله به عباده على حسب تبكيرك ليوم الجمعة، فكلما حرصت على التبكير والقرب من الإمام صار قربك من الله يوم القيامة في يوم المزيد فهو يساوي يوم الجمعة في الدنيا. وكان سلفنا الصالح اقتداء وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك كانوا يتنافسون ويتسابقون في يوم الجمعة. دخل ابن عمر رضي الله عنه فوجد قبله رجلين فقال: ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. أما تعيين الساعة تحديد الساعة الأولى والثانية فهذا لا يخلو من خلاف بين العلماء رحمهم الله في تحديده، لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن صلاة الجمعة تصح من شروق الشمس إلى نهاية وقت صلاة الظهر، فلو بكر فيها الإنسان وصلاها مثل صلاة العيد فلا بأس. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يبكر فيها أحيانا حتى أنهم إذا خرجوا من المسجد لا يجدون ظلا يمشون به إلى بيوتهم، دليل أنه يبكر. وأحيانا يؤخر حتى قال بعضهم: فإذا خرجنا من الصلاة نتتبع الظل. وهذا توسيع من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته حتى لا يحرجهم. فلا نستطيع أن نحدد الساعة الأولى أو الثانية، ولأن الساعة إذا ذكرت في الأحاديث لا تعني الساعة الفلكية المعروفة الآن عندنا أن اليوم والليل 24 ساعة، فكانوا يقولون ساعة وقد تشمل ساعات من ساعاتنا الآن، ولذا يقول جلست عند فلان ساعة وقد يكون جالس عنده من الصبح إلى الظهر. وإذا أراد أن يقلل قال سويعة، لكن معلوم أن اليوم يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. فمن العلماء من اعتبر الساعة الأولى ابتداء من طلوع الصبح، ومنهم من يرى أن الحساب يبدأ من شروق الشمس وهو الذي تصح فيه صلاة الجمعة إلى دخول الإمام. فإذا قسمتها على خمسة أقسام من شروق الشمس إلى دخول الإمام يتبين لك مقدار الساعة في ساعاتنا الموجودة. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على التبكير وألا تفوته الفضائل في يوم الجمعة. والوعيد الشديد على من تهاون وتساهل بالجمعة، وقد سمعتم الحديث: من ترك الجمعة ثلاثة جمع طبع الله على قلبه أو ختم الله على قلبه. والحديث الآخر: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعة والجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. فإذا ختم الله على القلب وطبع عليه والعياذ بالله صار مغلف لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. والجمعة كغيرها من الأعمال الصالحة مكفرات للذنوب الصغائر، كما في الحديث

0: سورة الكهف والذي ورد أنها من السنن في يوم الجمعة، فلعل قراءتها تكون من الصبح إلى دخول الإمام، لكن ما أستطيع أن أقول أن من قرأها بعد ذلك لا تحصل له الفضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر يوم الجمعة، ويوم الجمعة يمتد إلى الغروب، لكن الأفضل والأولى أن جميع السنن والفضائل التي ترتبت على الجمعة أن نحرص على استكمالها قبل صلاة الجمعة. ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للمسلم أن يغتسل ثم يأتي لصلاة الجمعة مباشرة، ما يغتسل ثم ينام، وأن الغسل في اليوم في الليل لا يكفي عن النهار، كما أن قراءة الكهف لا تكفي قراءته في الليل عن النهار، قد جاء النص على اليوم، واليوم يعني النهار. والفضائل في هذا اليوم لا نستطيع أن نحصرها أو نعدها، ولكن على المسلم أن يجتهد في ذلك حتى لا تفوته، وهي فرصة ميسرة على من يسرها الله عليه. وكلما أكثر الإنسان الخطوات أيضا فهو أفضل، يعني لو جئتها ماشيا وباستطاعتك ذلك فهو أفضل من أن تأتيها وأنت راكب. أما الواجب أو الواجب الوقت الواجب للحضور فإنه كما ذكر الله إذا أذن المؤذن، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يصبر إذا ذلك الوقت تفوته فضائل كثيرة، لكن الله عز وجل من منه وكرمه أنه لم يحرج عباده، إنما ذكر الله عز وجل ذلك لأنه أقصى حد الذي ربما إن الإنسان لم يتمكن من الحضور قبله، ولذا يحرم البيع والشراء إذا سمعنا النداء قليلا كان أو كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوه. أما أذان الأول فإن هذا من السنن التي سنها الخليفة الراشد رضي الله عنه وهو عثمان، وذلك أنه في وقته اتسعت المدينة وتباعدت المساكن وربما الأسواق، فرأى أنه من اللازم أن يسن لهم نداء يذكرهم بقرب صلاة الجمعة حتى يتمكن الإنسان من الحضور قبل النداء الثاني الذي يجب وجوب أن يحضر فيه الإنسان، فلذلك سنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهو إذن من السنن الواجب اتباعها، لأن الخلفاء الراشدين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لأنهم موفقون ولا يسنون إلا ما يوافق الشرع. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رياض

0: من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
1: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة. أنا وهو كتاب رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
0: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
4: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 37.
5: قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعدما فرغ من الزكاة عقبه بالصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام 5، وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكونه يأتي في الشهر في السنة شهرا كاملا، والحج إنما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الإلزام والوجوب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، الذي هو أول حديث في كتاب الإيمان، صحيح البخاري: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك فإنه يقال له صوم. فالصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن سائر المفطرات، الإمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص، إمساك مقيد بأنه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم الشرعي. وبه يتبين أن الصوم، أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا يحصل في كثير من الأسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. وهنا الإمساك معناه واسع وعام، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، جزء من جزئيات ذلك المعنى العام. فهو إمساك مخصوص، يعني مخصوص بكونه امتناعا أو إمساكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويأتي نظير هذا في كثير من العبادات مثل العمرة. العمرة لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف والسعي، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. والحج لغة القصد مطلقة، أي قصد. وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والمبيت بمنى، هذا هو المعنى الشرعي، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وقد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي مثل الصلاة، فإن معناها الشرعي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأما معناها اللغوي هو الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، ولكن في الغالب هو الأول الذي هو أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية، وأن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. والصوم كما عرفنا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الأكل والشرب أو ضد الأكل والشرب، لأن الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بما يدخل في جوف الإنسان كالأكل والشرب، ويكون بما يخرج مثل الدم والحجامة وكذلك القيء إذا استقاء، فإن هذا بالخروج، إفطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله: وإيش؟
5: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة.
6: وفرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض بمكة، ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا، ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه، وصار الواجب المفترض إنما هو شهر رمضان فقط، وفرض في السنة الثانية. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان، قبل رمضان ليس بعد رمضان، ولهذا صام تسع رمضانات، لأن السنة الثانية محسوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشرة، وصام آخر رمضان صام السنة العاشرة، وكان فرض الصيام في السنة الثانية قبل رمضان، فصام رمضان من تلك السنة، فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان السنة العاشرة الذي هو آخر شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
5: هل تبين لنا على من يجب الصوم؟
6: نعم،
5: على من يجب الصوم؟
6: نعم، يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. المسلم يخرج الكافر فإنه لا يقبل منه الصيام، ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا، ومطالب بسائر الفروع، ولكن لا تقبل منه بدون الأساس الذي هو الشهادتان. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني بالغ، اللي هو مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا يجب على من دون البلوغ، ولكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام، كما تقدم في الصلاة أنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، والوجوب لا يكون إلا عند البلوغ الذي هو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو إكمال 15 سنة أو إكمال 15 سنة، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وتزيد النساء بأنها يحصل لها الحيض، وكذلك أيضا أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما أن الصغير مرفوع عنه القلم.
5: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان.
6: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان من أجل معرفة دخول رمضان. يستحب ترائي الهلال، وأن الناس يبحثون عنه في تلك الليلة، ليصوموا إن كان خرج وظهر الهلال، وإن لم يكن فإنهم يمسكون، فإنهم يستمرون يعني يكملون شعبان، يكملون شعبان 30 يوما، ولا يصومون إلا للرؤية كما أنهم لا يفطرون إلا للرؤية. ولكن إذا أكمل العدد 30 فعند ذلك يكون الصيام بعد إكمال العدد. والشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما، أكثره 30 وأقله 29، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر 3 مرات إنها كامل، ثم هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه فيكون ناقصا، فهو إما 29 وإما 30. فليلة 30 من شعبان يتراءى الناس الهلال إذا كان صحوا، إذا كان صحوا فإنهم يتراءون الهلال، وإذا كان غيما أو يعني قترا فإنه لا يمكن الترائي، لأنه لا مجال فيه، لكنهم لا يصومون إلا بعدما يثبت رؤية الهلال. فإذا بحثوا عنه وكان صحوا ليلة 30 ولم يروه فإنهم يكملون، وإن كان غيما أو قترا فإنهم يعني يكملون 30، لأن الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة، إما لعدم رؤيته وهو صحو، أو لعدم التمكن من النظر إليه وهو غير، وذلك بسبب الغيم والقطر. فالحاصل أنه ينتظر الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن رؤية وكان صحوا فإن رؤية صيمة، وإن لم يرى أكمل العدد، وإن كان غيما أكمل العدد، ولا يكون الصيام إلا بحصول الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
5: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله.
6: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، ما يكون بأمور أخرى، بحساب أو بغير، يكون بحساب، وإنما يكون بالرؤية. والله عز وجل لما شرع للناس أو لهذه الأمة ما شرع من الصلوات والصيام والحج، جعل معرفة ذلك لأمور ظاهرة ليست لأمور خفية دقيقة ما يعرفها إلا الحذاق وأهل الفطنة وأهل الخبرة، بل كل يعرفها، المثقف والجاهل، الحضري والبدوي، أمور طبيعية منصوبة. فأوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس، مغيب الشفق، طلوع الفجر، زوال الشمس، وهذه كلها أمور يعرفها كل أحد ويشاهدها كل أحد، العامي وغير العامي كل يعرف ذلك. وبالنسبة للصيام مبنيين على رؤية الهلال، مبني على رؤية الهلال، وهذا شيء يشاهده الحضري والبدوي، يحاضره من يشاهده من في البر ومن في الحضر. وكذلك بالنسبة للصيام بدايته ونهايته أمور مشاهدة، إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر يكون الإمساك عن الأكل والشرب، وإذا غربت الشمس انتهى الصيام وجاء الأكل والشرب، فهي أمور مشاهدة، ما هي أمور مبنية على على حذق وعلى لا يتفطن لها إلا من هو حاذق لا يعرفها كل أحد. وكذلك الحج أيضا مبني على رؤية الهلال, والحج له أشهر معلومة وله وقت معلوم, وأشهره تعرف بالهلال وأيامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة بحيث يعرف يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد وأيام التشريق, كلها مبنية على رؤية الهلال, كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده مبنية على أوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام ولا يختص بها أحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, وكذلك أيضا يكملون عدة رمضان إذا كان انتظار الهلال شوال, إذا كان انتظار الهلال شوال فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوما.
5: فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف.
6: فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف, يعني لا خلاف في هذه المسألة. إذا كان ليلة 30 من شعبان كانت صحو وإن يسبحثوا عنه وما وجدوا فإنهم يكملون العدد, وهذا بلا خلاف. وأما إذا كان غيما فإن هذا فيه خلاف, بعض أهل العلم قال إنه يصام لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ولكن ستر الهلال ستره الغيم, ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان. لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني, القول الأول الذي هو متفق عليه, هو أنه لا فرق بين الصحو وغير الصحو. إن حصلت الرؤية دخل الشهر, وإن لم يحصل رؤية ما دخل الشهر. فقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أنيط بالرؤية, والناس إذا كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فإنهم يكملون العدد, فإنهم يكملون العدد. فقوله بغير خلاف أي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو. أما إذا كان الهلال قد ستر بغيم أو قتر أو غبار أو ما إلى ذلك فإنه أيضا كذلك يكون الحكم لأنهم ما حصلت الرؤية, والحكم إنما أنيط بالرؤية.
5: وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
6: والسلامة والإسلام
5: والتوفيق لما تحب وترضاه, ربي وربك الله هلال خير ورشد.
6: ثم ذكر المصنف لما ذكر تراء الهلال وأن الناس يتراءون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله, فإذا رؤي أو إذا رآه من رآه, فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت برؤيته, أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيه, إذا رأى الهلال متى رآه يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى, ربي وربك الله, ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح, والذي صح هو ما قبلها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان, يكبر ثلاثا ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى, ربي وربك الله وربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة, ولكن الإسناد فيها غير صحيح, والصحيح هو الذي بدونها, والصحيح هو الذي بدونها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وهذا فيه تجانس, وكذلك السلامة والإسلام, لأن الإيمان ذكر معه الأمن, والسلامة ذكرت مع الإسلام, فيكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعني يثبته على الإيمان, وأن يكون ثابت على الإيمان, وأن يحصل الأمن مع الإيمان, لأن الخوف الخوف وعدم الأمن ما يقر الناس في قرار ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال، لأنها من أكبر النعم الأمن. نعمة الأمن هي من أعظم النعم، يعني وقرنت مع نعمة الإيمان. الإيمان هو الأساس، واستقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب إلا مع حصول الأمن. وكذلك أيضا الإسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا ربك الله، وهذا هو الذي ثبت. وأما إلى خير الرشد فإنه لم يثبت.
5: ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء.
6: ويقبل فيه قول واحد عدل، يعني في دخول الشهر، قول واحد عدل في قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء كما حكاه الترمذي رحمه الله. وقد جاء فيه حديث قصة الأعرابي الذي رآه وشهد برؤيته، وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وأنه رآه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس، فهو يقبل فيه قول واحد.
5: وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم.
6: وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. إنسان رآه ولكن ما قبلت شهادته لمانع يمنع من قبول الشهادة فإنه يلزمه الصوم، لأنه رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهو قد رآه فإذا يلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال. والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت شهادته أو لم يثبت الحكم بشهادته الذي لم تثبت شهادته، فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليها الذي هو الصيام. ولكن إذا صام لا يفطر إلا مع الناس، يعني لا يفطر إلا مع الناس. إيش قال بعده؟
5: ولا يفطر إلا مع الناس.
6: ولا يفطر إلا مع الناس، يعني ما يفطر يعني قبلهم، لأن الفطر يوم يفطر الناس، والإضحى يوم يضحي الناس، نعم، والعيد يعني يكون يعني من الناس، يعني فطرهم وعيدهم سواء، نعم.
5: وإذا رأى هلال شوال لم يفطر.
6: وإذا رأى هلال شوال لم يفطر، لأنه لا يكفي فيه يعني ثبوته بواحد، لا يكفي بواحد بل يكون باثنين أو أكثر.
5: هنا مسائل في الرؤية، رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية أو الأقمار الصناعية.
6: المراصد الجوية إذا كان المقصود منها تكبير الهلال والاستدلال إلى معرفته ومعرفة أنه موجود عن طريق المكبر، فهذا يعني لا بأس به، يعني كونه يعني يرى، لأنه يمكن أن يحدد عن طريقه، ثم بعد ذلك حتى يمكن أن يحدد مكانه فينظر من غير المكبر، فينظر من غير المكبر. فمثل هذا ما في شيء جديد إلا أن اتخذ وسيلة تدل عليه، تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلأ، ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه، فمثل هذا لا بأس به، لأنه إذا كان حصل بمشاهدته عن طريق المكبرات، مثل لو اتخذ عن طريق النظارات وعن طريق أشياء تكبر الشيء، هو من هذا القبيل، نعم.
5: ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية؟
6: هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس، وأنه إذا رؤي في بلد فإن جميع البلاد الأخرى يلزمهم أن يصوموا، فإذا رؤي في بلد لزم الناس جميعا الصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين. والقول الثاني يقول إن كل بلد لهم رؤيتهم، لهم رؤيتهم، إن كل بلد يكون لهم رؤيتهم. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد إلا باعتبار أول الشهر أو آخر الشهر، يعني ما فيه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان، يعني مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق والشام يعني في آخر الشهر عرف بأن هؤلاء صاموا قبل بيوم وهؤلاء صاموا بعد بيوم، فعرف بداية الشهر. لكن في أول الشهر ما يعرف أحد أن الهلال رؤي إلا في الأماكن الأماكن القريبة التي يمكن يصل إليها الناس في الليل ويخبرون بأن الهلال رؤي فيصومون، وإلا فإن تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر إلا بعد أيام. بين مكة والمدينة 9 مراحل، يعني ما يصل الخبر الذي كان في المدينة إلا بعد 9 أيام حيث تصل الدواب والرواح التي كانوا يذهبون عليها، فيرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة، وأهل مكة لا يدرون عن الصيام إلا بعد 9 أيام، ما يدرون أن المدينة صاموا إلا بعد 9 أيام لأنها على حسب المراحل. قبل ذلك ما كانوا يعرفون، لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري، العالم كله يدري بأثره بهذه الوسائل التي يسرها الله للناس. فإذا ثبت يعني في بلد يعتمد ثبوته ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل ولا أن يكون تساهل في ثبوته يكون عن طريق الحساب أو عن طريق أناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم، فإن الأصل الناس يصومون. وإذا رأى علماء أهل بلد أنهم يتابعون بلدا فيصومون بصومه حيث يطمئنون إلى ثبوت الشهر فيه، فلأهل البلد ذلك البلد أن يصوموا. وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم وأنهم لا يصومون إلا برؤيتهم فلهم ذلك، لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد إذا كان علماؤه رأوا أنهم يتابعون فإن الباقين يكون تبعا لهم، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم فإن الباقين يكونون تبعا لهم.
5: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
6: والمسافر يفطر يعني إذا خرج من قرية من بيوته،
5: إذا فارق بيوت قريته
6: إذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في أثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده، فإذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فإنه يفطر، لأن الترخص ما يكون والإنسان في البلد وإنما يكون بحصول السفر، والسفر ما يكون إلا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل وإذا ضللتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فجعل القصر والأحكام المترتبة على السفر بالضرب في الأرض بكونه يعني يمشي ويسير، والذي هو في بلده ما حصل منه الضرب في الأرض، والله عز وجل قال وإذا ضللتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. فالقصر والفطر وأحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد، إذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر، أما ما دام في بلده هو ليس بمسافر ولا يعتبر ضرب في الأرض والحكم إنما أنيط بالضرب في الأرض. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عليه إذا فارق بيوته أو بيوت قريته بيوت قريته يعني إذا تجاوز البيوت معناه أنه بدأ بالسفر، أما كونه في البلد يعني قد يعدل عن السفر، يمكن أنه يفطر وهو داخل البلد ولكنه يعدل، والحكم إنما أنيط بالسفر، والسفر لا يكون إلا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد. فإذا كان البلد صغيرا إذا فارق بيوته، وإذا كان كبيرا فإذا فارق آخر بيوته، إذا فارق آخر بيوته يعتبر، لأن البلد هو إذا هو نفس البنيان المتصل، فالمدينة يعني تعتبر مدينة باعتبار مساكنها واتصالها، فإذا كثرت كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة. ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرم، لأن المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم وتجاوزت الحرم، لكن يقال لها المدينة. لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال له المدينة، لأن البنيان إذا اتصل كله قال المدينة. مثل ما أن المسجد كل ما وسع قال له مسجد، كل ما وسع قال له مسجد. والمدينة كلما اتسع بنيانها يقال لها المدينة، لكن ما يقال لها الحرم إلا في الحدود التي جاءت وحدت. فإذا فارق آخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة فإنه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص، قبل ذلك ليس له ترخص. بعض وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان له أن يفطر إذا يعني في المقصود في ذلك اليوم. وبعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم، بعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه وهو في الحضر يكمله. وإيش قال الشيخ؟
5: والأفضل له
6: والأفضل يعني من حيث الاحتياط أنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه خروجا من خلافي
5: خروجا من خلاف أكثر العلماء
6: نعم.
5: ولا يوجد القول بالعكس،
6: وش
5: بأنه يفطر قبل أن يعني ما دام نوى
6: إلا يوجد لكنها يعني غير صحيح، لأنه ما وجد السفر، ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال السفر ما دام أنه مقيم في بلده وبين أهله، يعتبر حاضرا وليس مسافرا. والمسافر هو الذي بدأ بالسفر، وبدء السفر يكون بمغادرة البلد. فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا غادر، ولكن الأفضل له أن يصوم إذا كان يعني ما لحقه بمشقة. إن كان لحقه مشقة فالإفطار أفضل، وإن لم يلحقه مشقة فالصيام أفضل، حتى في جميع أيام الشهر وهو مسافر، مو بس في اليوم الأول. فالصوم في السفر يكون أولى وأفضل إذا كانت المشقة غير موجودة، مثل السفر في هذا الزمان. الإنسان سافر بطائرة نص ساعة أو ساعة وهو واصل المكان الذي يترخص فيه في السفر، أو المسافة التي يترخص فيها، أو يعني 4 ساعات أو 3 ساعات أو 5 ساعات، يعني الإنسان في مكان فيه براد وهو مثل الذي يكون في غرفة في بلده. فحيث لا مشقة فالأولى الصيام، حتى الإنسان يسلم من أن يحمل ذمته دينا ويؤدي الصوم في زمانه وفي وقته. وإن كان يلحقه بمشقة فالصوم أفضل، فالإفطار أفضل إذا كان يلحقه بصيام مشقة، فالفطر أفضل. وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، وقال في الذين لم يفطروا أولئك العصاة، يعني حيث وجدت المشقة. وأما إذا لم توجد المشقة فإن الصيام أفضل.
5: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
6: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا. إذا خافتا على أنفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام، يعني شيء يرجع إلى المرأة نفسها، أو أن المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن أو حليب يعني في ثديها لولدها، فإنها تفطر لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام، وعلى مصلحة ولدها حيث لا تخشى على نفسها ولا تخشى على ولدها، حيث يعني أنه لا يحصل له حليب ولبن يعني يغذيه. فإذا خافت على أنفسهما أو على ولدهما أفطرتا. وعليهما القضاء فيما بعد، لكنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتها مع القضاء عن كل يوم مسكينة، أفطرتها مع القضاء عن كل يوم مسكينة، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها، ولكنها أفطرت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها أيضا الإطعام.
5: إذن ما وجه قول الشارح فلا يجب إلا الإطعام فقط؟
6: ما هو واضح، لأن كما هو معلوم الإنسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، ولا يسلم من ذلك أي القضاء إلا من لا يقدر عليه في المستقبل، كالمريض المرض لا يرجى برؤه أو هرم لا يستطيع الصيام، هؤلاء يطعمون وليس عليهم إلا الإطعام. وأما من يكون أفطر لمرضه أو لسفره أو لأمر يتعلق به أو بغيره فإنه يقضي، ولكن الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما أقضت فقط ليس عليهما إطعام، وإن كانتا قادرتين ولكنهما أفطرتا من أجل مصلحة غيرهما فعليهما القضاء وعليهما الإطعام.
5: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية.
6: والمريض إذا خاف ضررا على نفسه من الصيام في حال مرضه، حيث يجتمع عنده المرض والصيام، فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكثر ضرره، فيكره في حقه الصيام للآية، لأن الآية جاءت في أن المريض يعني ما كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني معناه أنه يفطر ويقضي.
5: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
6: ومن عجز عن الصوم لمرضه أو لهرمه أو كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنه ما يستطيع الصيام يفطر، وعليه بدل الصيام الإطعام عن كل يوم مسكين، الإطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا فالذين يفطرون وليس عليهم إلا الإطعام اثنان، وهما المريض الذي مرض لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطع الصيام. وهذان أو هذان الصنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياة، وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريض مرض لا يرجى برؤه والهرم هذا هو الذي يمكن أن يحج عنه ويناب عنه، أما من يكون قادرا أو لا يكون بهذا الوصف فإنه لا يحج عنه أحد على قيد الحياة.
5: مقدار الإطعام
6: كل يوم مسكين، نصف ساعة، كل مسكين نصف ساعة، يعني معناه 15 صاع للشهر تقسم على 30 مسكين.
5: ما تعطى لمسكين واحد
6: إلا يمكن أنها تعطى لعدة مساكين، يعني بأن يعطي مثلا جماعة يعني مكون من 10 أشخاص ما يكفيهم لثلاثة أيام. نعم يمكن.
5: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
6: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل في حلقه ماء من غير قصد فإنه لا يفطر. إنسان تمضمض وراح يعني شيء من الماء يعني من غير اختياره فإنه معذور ولا يفطر بذلك. وكذلك الذباب لو طار إلى حلقه، وكذلك الغبار لو راح إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
5: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
6: الصوم منهما هو واجب كالفرض والنذر وكذلك الكفارة، ومنه ما هو تطوع. فالنذر الواجب لا يصح إلا بنية من الليل، يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي الصيام، ما يكون النية حصلت يعني إنسان نام الليل واستيقظ يعني في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ وقال خلاص أبو واصل الصيام، لا ينفعه ذلك، لأنه لابد أن تكون النية موجودة من يعني من بدء الصيام، من قبل بدء الصيام. الواجب لابد فيه من النية من أوله، بحيث تكون من أوله، من أول الصيام إلى آخره، والنية موجودة. وهذا في الفرض، وكذلك في الفرض وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة، كل ما هو واجب فإنه لا بد فيه بنية من الليل، أي من قبل طلوع الفجر. فلو أنه مثلا في أول في رمضان الناس تبين بعض الناس نام ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وتبين أن أن أن أن أن رمضان دخل، فهذا الذي ما عرف إلا بعد طلوع الفجر يجب عليه أن يمسك ويقضي يوم مكانه، ولا يقال أنه ما دام أنه ما أكل وأنه يعني واصل الصيام أنه ينفعه، لأنه ما وجدت النية الصيام بجميع أجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر، وإنما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ، لما استيقظ. فلا بد من النية في الواجب من الليل، أي من قبل أو من عند طلوع الفجر، بحيث تكون النية موجودة في جميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
5: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
6: أما النفل فإنه يمكن أن يعني بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الليل وجاء الظهر أو قريب الظهر وهو ما أكل شيء، فله أن ينوي الصيام ويواصل إلى الغروب، لأنه نفل يمكن، والنية تنعطف على ما مضى، ولكن يكون له الأجر يعني من حين ما نوى، يكون أجره من حين ما نوى، والصيام حصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أكل شيء، فجاز أن ينوي الصيام من أثنائه.
5: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
6: نعم.
5: بعده.
6: بعد. نعم.
5: إلى
6: ما حدد، لكن كما هو معلوم ليس له إلا مقدار ما يصومه من نيته فما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
5: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
4: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أحسن الحديث.
1: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
3: تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هل معنى هذه الآية أن هؤلاء القوم باقون على مودتهم للذين آمنوا حتى يومنا هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية المتصفين بأشد العداوة للمؤمنين، ولم يذكر أعداء المؤمنين فقط، بل ذكر أشد الناس عداوة، وهم الذين اليهود والذين أشركوا. والمشركون في هذه الحالة يشمل مشركي الجاهلية والمشركين في ما بعد ذلك، فكل من عبد إلها غير الله فهو عدو للمؤمنين، بل هو من أشد الناس عداوة لهم. وأما اليهود فهم متصفون بهذه العداوة، ولا تزيدهم الأيام والليالي إلا غلوا في عداوتهم وتفننا في كيدهم، يساعدهم في ذلك أعوانهم من الطوائف الملحدة الماكرة الفاجرة. وأما الذين قالوا إن نصارى، فلم يقل الله أنهم ود للمؤمنين، ولا أنهم عيبة نصح لهم، ولا أنهم أولياؤهم، وإنما قال إنهم بالنسبة أولئك أقرب مودة للذين آمنوا. ولا شك أنهم أيضا لا يزالون على هذا ما لم تدخل الأغراض، فهم في الجاهلية أو في صدر الإسلام. قال الله عن الطائفتين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبين أنهم يودون أن نكفر كما كفروا، وبين الله أنه لعن أولئك الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة هم النصارى. فالمسألة ليس في الآية ما يدل على أنهم أهل ود للمسلمين أو للمؤمنين، وإنما بين أن عداوة اليهود والمشركين أشد وأبعد مدى، وأن مودة هؤلاء أقرب وأيسر من أولئك، ولا يزالون متصفين بصفاتهم التي كانوا عليها في صدر الإسلام، وإن لم تزدها الأيام إلا متانة وحدة وغلظة من الجانبين، وإن كانت مع الأسف زادت

0: مسلمين تساهلا ولينا واسترخاء في أمر عقيدتهم، وتفرقوا فيها أيما تفرق، فنسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويلم شعثهم ويجمع كلمتهم ويرزقهم صدق الورود إلى المورد العذب، مورد الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن سيدنا محمد، والله أعلم.
1: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه. وروى الفريابي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من

فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فذكر الحديث. وخرجه أبو بكر الأثرم، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟ وذكر هذا الدعاء. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه، وإنا كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا، فقال: قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وهكذا الشأن في أدعيته المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه. كان يعجبه من ذلك جوامع الدعاء ويدع ما بين ذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الترمذي. قال الشوكاني رحمه الله: ولا شيء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب، وصح عنه من التعوذ مما ينبغي التعوذ منه الكثير الطيب، حتى لم يبق خير في الدنيا والآخرة إلا قد سأله من ربه، ولم يبق شر في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه. فمن سأل الله عز وجل من خير ما سأله منه نبيه صلى الله عليه وسلم، واستعاذه من شر ما استعاذ منه نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج بعد إلى غيره، وسأله الخير على اختلاف أنواعه، واستعاذ من الشر على اختلاف أنواعه، وحظي بالعمل بإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع. انتهى كلامه رحمه الله. إن الواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة، فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن قائلتهم من المتكلفين في الدين ما ليس منه؟ ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال. وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض فليحذر فيه الزلل، وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها ذلك الدعاء العظيم الكامل الجامع للخير كله، فيه تأكيد على العناية بالأدعية النبوية بألفاظها كما جاءت دون أن يزاد عليها، فإن الكامل لا يزاد فيه. ولهذا تعجب ممن يدعو بهذا الدعاء نفسه ثم يزيد فيه، وخاصة عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فيزيد بعضهم: وعبادك الصالحون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كامل. ثم هل عند عباد الله الصالحين قدر من الخير زائد عما حوته دعوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يؤكد أن المسلم إن استحسنت نفسه بعض الألفاظ وأراد أن يزيدها في الدعاء المأثور عليه أن يتركها أدبا مع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الكاملة العظيمة، حتى لا يكون كالمستدرك على أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان لا يقصد من يزيدها الاستدراك، إلا أن عليه أن يتركها لأن زيادتها نقص، وعليه أن يتقيد بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه كما جاءت لعصمتها وكمالها في مبناها ومعناها وسلامتها من الخطأ والزلل في ألفاظها ودلالاتها، ولأنها وحي من الله وتنزيل منه سبحانه وتعالى اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها، فعلمها صلوات الله وسلامه عليه وعمل بها على التمام والكمال، وبلغها أمته البلاغ المبين، وتلقاها عنه صحبه الكرام خير تلق، فعملوا بها واجتهدوا في تطبيقها وعمارة الأوقات بها، ثم بلغوها من وراءهم وافية تامة بحروفها وألفاظها، فكان لهم بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الحرص على ضبط الأدعية النبوية وتعلمها، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيههم وتسديدهم فيها، بل كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي دعاء الاستخارة في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتونه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يعلمهم ما يدعون الله به، مع أنهم أهل علم وفصاحة وقدرة على إنشاء كثير من الأدعية الحسنة، بل ها هو فقيه الأمة وخيرها وأفضلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية: وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ واحد من ألفاظ الذكر والدعاء المأثور عنه، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. قال الحافظ في الفتح: وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الإنسان قد يختار لنفسه صيغة معينة من الدعاء يرى أن فيها تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة، ويخفى عليه ما قد تتضمنه من شر أو خطر إما في الدنيا أو الآخرة، بينما الأدعية النبوية ليس فيها إلا الخير والصلاح والسلامة في الدنيا والآخرة. وتأمل هذه القصة العجيبة، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. فجمع له صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء العظيم الذي أرشده إليه بين خيري الدنيا والآخرة والسلامة فيهما من جميع الشرور. وهذا كله مما يبين لنا مكانة الأدعية النبوية وأهمية العناية بألفاظها المأثورة لكمالها ورفعتها وعصمتها وسلامتها ووفائها بتحقيق أهم المطالب وأجل الغايات، وأنها تميزت بخصائص وصفات ليست موجودة في أدعية غيره، مهما أوتي غيره من الفهم والدراية والعلم، وأن المسلم لا غنى له عنها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الأدعية النبوية. جوامع الأدعية النبوية.
0: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها، ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
1: جوامع الأدعية النبوية. مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. جوامع الأدعية النبوية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أصول في التفسير لمؤلف الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2: مع الدرس العاشر.
3: ثم إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير الآية، فممن نأخذ التفسير؟ يقول نرجع أولا إلى كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو أعلى مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة: المثال الأول قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أولياء الله؟ أي نعم، فسرها الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا أحسن من هذا التفسير. لو أراد أحد أن يفسر أولياء الله بغير ذلك إيش لردناه عليه، لأن الذي أنزل القرآن قال: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد أخذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من هذه عبارة لطيفة، فقال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا من القرآن لا شك، لكنها عبارة كأنها قاعدة: من كان مؤمنا تقيا. تركي ها كمل: من كان مؤمنا تقيا كان لله تقيا. ايش؟ نعم، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، مأخوذ من الآية. ثانيا، المثال الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. لو سألنا: والسماء والطارق، وش الطارق؟ الطارق المسافر يطرق ليلا. الجواب: لا شك أن الطارق معناها الذي يطرق ليلا، لكن هنا لا، فسرها بقوله: النجم الثاقب. المثال الثالث قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ايش معنى دحاها؟ فقد فسرها بقوله تعالى: فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الذي فسره وهو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد. الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بكلام الله ولا منازعة في ذلك. فنرجع: فيفسر القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة شيء زائد، لكن ما هذا الزائد؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير ابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعلى هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيدا لما رواه ابن جرير وغيره. فالزيادة إذن هي النظر إلى وجه الله. من فسرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة هذه مجملة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولهذا كان الرمي أبلغ من الملاقاة باليد، لأن الرامي يكون في الغالب سالما إذ هو يرسل السهم على عدوه، فالقوة هي الرمي. ومن ثم أجاز الشرع المسابقة بالرمي بعوض لما في ذلك من تعلم الرمي والاستعانة به على الجهاد في سبيل الله. إذن نفسر القرآن أولا ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير. انتبه، الصحابة لكننا أضفنا إليها كلمة لا سيما ذوي العلم والعناية بالتفسير، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون منهم قليل العلم ومنهم متوسط ومنهم من فضل أقرانه ومنهم من اعتنى بالفقه ومنهم من اعتنى بالتفسير، يختلفون. لكن ذوي العلم المعتنين بالتفسير هم أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل، فيرجع إليهم، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. صح، أصدق الناس في طلب الحق الصحابة بعد الأنبياء، لأن من بعدهم قد يكون يبحث عما يؤيد قوله لا ما يؤيد الحق، وهذا كثير في أهل الأهواء وأهل البدع، تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا الناس بغير علم، ولأنهم أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، وأسلمهم من الأهواء. ذكر ثلاث علل، الأول أن الصحابة، العلة الأولى أن الصحابة أصدق الناس في طلب الحق، وهذا بلا منازع، ونشهد الله تعالى على ذلك أن أصدق الناس في طلب الحق هم الصحابة. ثانيا أسلمهم من الأهواء، فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة وافترقت وكثرت الأهواء، أما في عهد الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم. الثالث أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. مخالفات من؟ مخالفات أمر الله عز وجل، لأن مخالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. وكم حرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فعلها، كم حرم من النصر بمعصية فعلها. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق، أعاذنا الله وإياكم من شرورها، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. واستمع إلى قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. منطوق الآية أن من اهتدى بما أنزل الله زاده الله هدى، مفهومها إيش؟ من لم يهتدي لم يزد الله بل ينقصه. واستمع إلى ذلك بقوله تعالى في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين الحق يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فأطهر الناس من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب من هم؟ الصحابة. إذن لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالاحكام، فيما يتعلق بالاحكام. اما ما يتعلق بالعلوم الفلكيه او الارضيه فقد يكون من بعدهم عنده علم كثير، لانهم اوتوا من وسائل الوصول الى هذه المعلومات ما لم يؤتى الصحابة رضي الله عنهم. لكن مسائل ما يتعلق بفقه الدين والعقيدة لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه والصواب عنهما، فسر أنه فسر الملامسة بالجماع. نعم. هذه آية لما ذكر الله تعالى وجوب الطهارة بالماء قال: وإن كنتم مرضى، يعني فلا تستطيعون الطهارة بالماء، أو على سفر فليس عندكم ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو يعني وجاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء. فإن قال قائل: وهل أو تأتي بمعنى الواو؟ قلنا نعم تأتي بمعنى الواو. وقع الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قوله أسألك نعم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو هنا بمعنى الواو ولا بد، لأن أو أنزلت ليست قسيمة لما سمى به نفسه بل هو ما سمى به نفسه، وعلى هذا فتكون أو بمعنى الواو سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط معناها الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، وهذا إشارة إلى موجب الأخ. إيه أنت؟ ارفع يدك، هو أنت. أو جاء أحدهم من الغائط إشارة إلى موجب، إلى موجب الوضوء. أحسنت. أو لامستم النساء أو هذه التقسيم فتكون إشارة إلى موجب الغسل، واضح؟ ومن أجل هذا الفهم الدقيق قال ابن عباس: لامستم النساء جامعتموهن. وليس المراد اللمس باليد، لأنه لو كان المراد اللمس باليد لصارت الآية مكررة لموجبين ومغفلة لموجب آخر، وهذا خلاف البلاغة. كلام معلوم ولا لغة أخرى؟ نعم نعيد. طيب أقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، قلنا أو بمعنى الواو، وجاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى موجب إيش؟ الوضوء. أو لامستم النساء أو للتقسيم، لامستم النساء إشارة إلى موجب الغسل وهو الجماع، واضح؟ طيب لو قلنا لمستم النساء أي لمستموهن بأيديكم، وأنه يدل على أن لمس المرأة يوجب الوضوء، لنقصنا دلالة الآية، حيث كانت على هذا التقدير ذكرت إيش؟ موجبا واحدا وهو موجب الوضوء مع التكرار، وأغفلت موجبا آخر لا بد منه وهو موجب الغسل، مع أن الآية ذكرت الطهارة من النوعين من الوضوء ومن الغسل، حيث قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وذكرت التطهر بنوعين أيضا وهو التطهر بالماء وإيش والتراب. إذن الآية الكريمة شف سبحان الله بلاغة عظيمة، ذكرت نوعين مما يتطهر به ونوعين مما يتطهر منه ونوعين في كيفية الطهارة، صح؟ صحيح. طيب نوعين في كيفية الطهارة: الوضوء والغسل. نوعين فيما يتطهر به: الماء والتراب. نوعين فيما يتطهر منه: موجب الحدث الأصغر وموجب الحدث الأكبر. وبهذا يتبين كمال فقه ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بلامستم أي جمعتم. فهنا لو أحد من الناس قال لامستم يعني باليد، يفسرها قوله تعالى في نفس الآية قراءة سبعية أو لمستم النساء أو لمستم، قلنا كلام الله يفسر بعضه بعضا، فلمستم ولامستم معناهما واحد، معناهما واحد. لكن لما كان الجماع قد يحصل به تلذذ من جانب واحد ومن الجانبين، وأيهما أغلب؟ من الجانبين. ولهذا جاءت المفاعلة لامستم، وقد يكون من جانب واحد، قد تكون المرأة لا تريد الجماع لسبب من الأسباب، فيتلذذ الرجل ولا تتلذذ المرأة، وحينئذ يصدق قوله أو لمستم، لمستم النساء. وعلى هذا فتكون الآية معناها الجماع على كل تقدير، فلا نعدل إلى غيره. والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في مسألة لمسن النساء من المتوضئ، انقسموا في ذلك إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا بمجرد ما يلمسها نعم ينتقض وضوء، حتى لو أن الرجل قدم من سفر وهو متوضئ فلاقته ابنته وقالت مرحبا بأبي فصافحها، قلنا يجب عليك أن تتوضأ، سبحان الله. وآخر يقول لا يجب الوضوء مطلقا من مس المرأة ولو لشهوة. والثالث يقول إن مسها لشهوة وجب الوضوء وإلا فلا. والصحيح أنه لا يجب ولو لشهوة، أنه لا يجب الوضوء ولو لشهوة، لكن إن حدث منه حدث بمذي أو نحوه وجب عليه ما يقتضيه ذلك الحدث. أما مجرد التشهي فإنه لا يوجب الوضوء. ولهذا قال بعضهم في هذا وفي باب القبلة للصائم قال لا أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا. وش الجامع بينهما؟ التلذذ. الإنسان حتى إذا شم الريحان يتلذذ وينشط. أن نقول يجب عليه الوضوء؟ لا يجب. فكذلك إذا مس المرأة وتلذذ بذلك فإنه لا يجب عليه الوضوء ولا يفسد به الصوم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، الرابع كلام التابعين، لكن ليس كل التابعين، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، خير الناس بعد الصحابة يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل الحمد؟ قول الرسول نعم، أن خير الناس أو قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم. والمراد الجنس، لأن التابعين رضي الله عنهم جنسهم أفضل من بعد الصحابة، لكن قد يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة في العلم والدين لا في الصحبة، لأن الصحبة لا يمكن أن يساوهم أحد بها. يقول بأخذ تفسير الصحابة لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. هذا صحيح، أسلم الناس في الأهواء ممن بعدهم لا ممن قبلهم، وهذا أيضا لا شك فيه. ولهذا تجد كلام بعض التابعين يكاد يكون كلام الصحابة، حتى إنك أحيانا لا تميز بين الأثر التابعي والأثر الصحابي. نعم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، هذا أيضا مميز وموجب الرجوع إلى تفسيره، أن اللغة العربية لم تكن تغيرت كثيرا، ولا حصل بها التغير لما فتح المسلمون البلاد وامتزجوا بأهلها أخذوا منه كلمات، كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات وليس كلمات، أخذوا لغة بجملتها. صاحب القاموس أعجمي ولا عرب؟ أعجمي. صاحب القاموس يفسر لكم اللغة وأنتم عرب وهو عجمي. نعم أعجمي، لكن اعتنوا عناية تامة باللغة العربية. سيبوي إمام أهل النحو أعجمي، وما أكثر الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما لم يحققه علماء العربية. لكن تأخر الزمان وبدأنا نحن العرب على تغير لساننا وفساد لغتنا، صرنا الآن نشتاق إلى أخذ اللغات الغير. والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه وارتفع عليهم وفخر عليهم بذلك، والحقيقة أنه لم يفخر بما هو خير، ولكنه كمن قال الله فيهم فرحوا بما عندهم من العلم. نجد الآن في أسواقنا مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على المتاجر باللغة الإنجليزية وليس في لغة عربية، كأنك تتجول في أسواق لندن. نعم، يعني بلاد عربية ما في اللافتة حرف عربي. سبحان الله، يعني الناس نسأل الله العافية طمس على قلوبهم. وكان عمر يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم. ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم، يعني الأمة التي تتكلم بلغة عربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتهم، لأن تشعر بأنهم تابعون لها وأنهم أذناب لها. ولهذا لو أن هؤلاء الذين كتبوا اللافتات على متاجرهم كتبوا تهنئة لرئيس وزراء بريطانيا أننا كنا نفخر بلغتكم فنكتبها على متاجرنا في قعر أرضنا، لكن مشكل جهل عظيم. حتى رأينا من يعلم أبناءه الصغار أن يتكلموا باللغة الأعجمية، بدل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش يقول؟ باي باي. نسأل الله السلام. وباي باي إيش معناه؟ أبوي أبوي يعني إيش؟ مع السلامة. إيه إلى اللقاء. نعم، كذلك أيضا في التلفون الآن مع في التلفون عامة الناس إذا رفع السماعة إيش يقول؟ ألو. لا إله إلا الله، وين السلام؟ أين السلام الذي هو من السنة؟ إذا رفع السماعة فقل السلام عليكم، وهي أفضل بكثير من ألو، لأن ألو تعريبها أظن أهلا. نعم أي نعم، فأيما أولى السلام عليكم أو أهلا؟ السلام عليكم. بعض الناس عكس القضية، صار إذا رفع السماعة قال السلام عليكم فيسلم مع أنه هو الذي مورود عليه. وهل السلام من الوارد أو من المورود عليه؟ نعم، ومن الوارد في التلفون؟ ها؟ المتصل. إذن هو الذي يسلم. ولماذا لا تنقدون علي حينما قلت التلفون؟ نعم، الظاهر لأنه معرب، والمعرب موجود حتى في القرآن الكريم. يعني الآن الناس كلهم لو قلت الهاتف عند العام ما عرفش الهاتف، لا يعرف الهاتف إلا المطر إذا كان يهتف وينزل، لكن مع ذلك الهاتف خير من التلفون. ولو أن الإنسان تكلم وقال التلفون فلا أرى في ذلك بأسا، لأنها كلمة واحدة معربة وليست جملا مركبة. والأمر الذي يخشى منها أن تكون كلمات مركبة وجملا مفيدة، أما مجرد كلمة عربها الناس وأخضعوها للعربية فهذا لا بأس به. وفي القرآن كلمات معربة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم لكن أحيانا يتكلم باللغة غير العربية، كما قال لأم خالد حين قدمت من الحبشة ولبست ثوبا جديدا قال سنة سنة، يعني حسنا حسنا، لكنها جاءت من الحبشة وقد أخذت من كلماتهم فخاطبها بما تفهم. طيب، إذن المهم أننا نعود إلى ما نحن فيه. يقول: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا، ها؟ أي عندكم أي؟ حتى بين قوسين ما تصلح، لأن بين قوسين يصلح أن نقول التابعون تفصيل للواو. كيف؟ أيهن؟ 27؟ وهي نعم فيها 5 آية 60 من سورة الزمر. راجع أليس في جهنم مثوى المتكبر؟ بارك الله فيك. طيب صح، يعني المؤلف قد يعذر لأنه قد يكتب الشيء مما في قلبه، لكن المراجع اللي راجع وأشار إلى الآية كيف يخطئ فيها؟ الله المستعان. طيب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمعوا، يعني التابعين. ها؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا، إذا أجمعوا، حطوا يعني التابعين، إذا أجمعوا يعني التابعين. إذن يعني منصوبة هي الآن، نقف على كلام الشيخ رحمه الله.
1: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. التذكرة في سيرة النبي العطر.

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
2: لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا.
3: سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم. نعم. وليس يترتب على هذه الأمية ليس يترتب عليها شيء من تحريم أو تحليل سوى الاحترام، فإنه يجب عليهن يجب على المسلمين احترامهن لأنهن أمهاتهم. وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبدا. ولهذا جعل الشارع 4 أشهر و10 أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت، فإن ذلك من باب نعم لا شك أنه من باب حقوق الميت.
2: لا.
3: ويدل على هذا أن المرأة تتربص 4 أشهر و10 سواء كانت من ذوات الحيض أم من الآيسات. ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل ولو في أقل من 4 أشهر، لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه فلم يبقى للزوج تعلق بها.
2: لا.
3: فلهذا تنقضي العدة بوضع الحمل. نعم.
0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة، التذكرة في سيرة النبي العطرة. في سيرة النبي العطرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن

0: إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته، رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمعة، رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار، رواه ابن ماجه واللفظ له. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين،

ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا

الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

0: فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل
3: يقول السائل
5: يسأل يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب
5: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل هل التوقيع في دفتر الدوام بوقت غير الذي جاء به يعتبر من الكذب؟
7: لا شك في ذلك الكذب والخيانة لأنك خنت في عملك وقصرت في واجبك وكذبت في فعلك فكل ذلك حرام عليك لا يجوز حتى ولو جامل معك المسؤول المباشر مداهنة ومجاملة لما بينكم من الصداقة والزمالة ونحو ذلك راقب ربك بفعلك أنك لو حسموا عليك شيئا من الراتب ما رضيت إذن أد العمل الواجب عليك حتى يبارك الله لك في مالك وتصلح لك أعمالك
5: مثله الانصراف
7: كل شيء ما دام محدد وقت الدخول والخروج فعليك أن تلتزم إذا كان هناك ضرورة حقيقة ضرورة استأذن من المسؤول وأبدي له عذرك وأما أن تكذب توقع وتكتب غير الواقع هذا كذب وخيانة وبعض الناس الآن إذا جلسوا في المجالس فإذا هم يتحدثون ويتلاومون والله الرواتب ما فيها بركة الله الرواتب ما فيها بركة الله الرواتب فيها بركة إذا أديت العمل الصحيح لكن ما فيها بركة إذا خنت في العمل ينزع الله البركة من مالك لأنك ما أديت الواجب عليك تنزع البركة علينا أن نتقي الله سواء مدرس ولا إداري ولا أي عمل من أعمال بعض المدرسين ربما يجلسون يتحدثون في غرفة المدرسين أو على الطريق ويقفون حتى يذهب بعض الحصة وربما يكون في الفصل أيضا يتشاغل يضيع بعض الوقت وربما يخرج قبل تمام الحصة والإداريين كذلك عندهم معاملات الناس وأعمالهم تجده يتنقل مكتب إلى مكتب أو يوقع ثم يخرج أو يشتغل بالمكالمات الهاتفية وقراءة الصحف وشرب الشاه ونحو ذلك وإذا جاء المراجع قال بعدين أو الموظف عنده اجتماع وهو كذاب ما عنده اجتماع ولا عنده شيء يضيع الوقت فعلى كل حال الله عز وجل ما يغفل وهذا هو السبب بنزع البركة من الرواتب لمن لا يؤدي الواجب.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل
5: يقول السائل
6: يسأل يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل
5: يقول السائل
6: يسأل يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
8: هذه رسالة وردتنا من رضا العلاوي يقول فيها كثيرا ما نشاهد في المسلسلات الدينية والتاريخية ممثلين يقومون بأدوار المشركين وكفار قريش بينما هناك أناس يقومون بأدوار المسلمين فما حكم من يقوم بدور الكافر ويتكلم على لسانه هل هذا يجوز أم غير جائز؟
9: يا أخ رضا تقول إنك شاهدت بعض الأفلام والمسلسلات التاريخية وهو أن بعض المسلمين يمثل نفسه بصورة المشركين كعتبة بن ربيعة وشيبه بن ربيعة وأبي بن خلف وأبي جهل وأمثالهم، ثم يتكلم بنحو من كلامهم الكفري، هذا لا يجوز بكل حال، ولا ينبغي للمسلم أن يمثل نفسه أو يشبه نفسه برجل مشرك كافر عدوا لله ولرسوله وعدوا لهذا الدين الإسلامي، لا ينبغي له، كما لأنه لا ينبغي له أن يشبه نفسه كالشيطان وإبليس الذي هو عدو للإنسانية، هذا لا ينبغي، ولا سيما إذا كان يتكلم بكلمات الكفر كما يتكلم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لآلهتهم، أعلوا هبل لنا العزى ولا عزى لكم وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يصنع مثل هذا الصنيع ويعمل مثل هذا العمل ويتكلم بالكلمات الكفرية على أنه هو أبو جهل أو على أنه هو عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو أبي بن خلف وأشباه ذلك، والله أعلم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
6: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الأدب المفرد.
0: الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
1: الأدب المفرد.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الظلم ظلمات. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد، فتقوض إليهما حلق المسجد، فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث يا أبا عائشة. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نعم وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته.
3: هذا الحديث جامع كما ذكر المؤلف رحمه الله اتصال الخير، وجعله تحت عنوان الظلم ظلمات، وأطلع ذلك ببيان قبح جريمة الزنا وأن الجوارح تزني، فالعينان تزني وزناهما النظر، لذا وجب على المسلم أن يغض البصر إذا ابتلي بمواجهة نسوة، وجب عليه أن يغض البصر ولا يتبع نفسه هواها، فالنفس الأمارة بالسوء تميل إلى إشباع رغبتها في المحارم، فإذا غض الإنسان بصره معنى ذلك أنه تقوى بفضل الله ثم بإيمانه الذي يحمله في قلبه على زجر نفسه، فغض البصر ممتثلا لأمر الله، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقدم وجوب غض البصر على حفظ الفرد، لأن سبب الوقوع في الجريمة بالفعل هي المقدمات من زنا العينين وغيرها من الجوارح، وهكذا الأذن تزني بتمتعها بأصوات النساء وأصوات النساء فيها ربكة بطبعهن. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء عموما سواء في الأقوال أو في الأفعال أو في اللباس، وشدد في ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، سواء في تكثر الكلام حتى يشبه المرأة أو في لباسها أو في مشيتها أو نحو ذلك مما لا يجوز للرجل الذي أكرمه الله بالرجولة وفضله على النساء، لا يجوز له أن يحدث إلى مستوى هو خاص للصنف الآخر النساء. والله تبارك وتعالى قال في حق الرجال: الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض، الآية. وهكذا بقية الجوارح: اليدان تزني وزناهما البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذه الوسائل التي تزني بقدر قدرتها المحدودة تكون وسيلة وداعية إلى الوقوع في جريمة الزنا التي قال الله في حقها: فاحشة ومقتا وساء سبيلا، تختلط بسببها الأنساب وتوضع المواريث في غير محلها، ويدخل على القبيلة من ليس بمحرم ويصبح محرما، وغير ذلك من الخصال السيئة التي تنتج عن جريمة الزنا.
2: قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل
3: والإحسان. المراد فهل سمعت عبد الله، المراد بها عبد الله بن مسعود وهؤلاء تلاميذه. وعبد الله بن مسعود بحر في التفسير، والذي وقف وقال للناس: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. جميع القرآن، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهو عندما يقول هذا القول ليأخذ الناس عنه علم التفسير فيكون له ذخرا بعد مماته، لا ليفتخر على الناس ولا ليجمع أو يشهد أبدا، وإنما يريد ليأخذ الناس عنه علم كتاب الله عز وجل فيعملوا به ويبينوه للناس. ومن جملة كلامه وتدبره للآيات ومعرفته بأحكامها نظر في هذه الآية الكريمة بل وفي آيات، فقال إنها أجمع لبيان الحلال والحرام، وهي الآية من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كدأب الأوامر. والعدل كلمة جامعة يتناول العدل فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. فالمؤمن الذي يؤدي الفرائض والواجبات ويتقرب إلى الله بالمستحبات ويبتعد عن المحرمات عدلا مع الله، يعني يعتبر عدلا بالنسبة للتكاليف الشرعية قام بحقها. والعدل مع النفس، مع نفس الإنسان يكون عادلا معها، وذلك بشيئين: الشيء الأول إلزام النفس بالطاعة على اختلاف أنواع الطاعات، وفي مقدمة هذه الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات. والشيء الثاني الابتعاد عن المعصية أيا كان نوعها، سواء شركا بالله أو كفرا أو كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائر الذنوب، يبتعد عن ذلك كله. فإن تغلب عليه أعداؤه وهم ثلاثة: الشيطان عدو الإنسان، والهوى الذي يدعو إليه الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء التي تستجيب لنداء الشيطان وداعي الهوى. ثلاثة أعداء لا ينتصر عليها إلا المؤمن الصادق في إيمانه، وإلا فأغلب عالم الإنس والجن هزمتهم هذه الثلاثة الأعداء، هزمتهم من طريقين: من طريق الشبهات ومن طريق الشهوات. من طريق الشبهات التي منشأها البدع في دين الله، ومن طريق الشهوات التي تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء ويدفعها الشيطان ويزينها لبني الإنسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان كلمة جامعة تتناول جميع أعمال البر والصلاح، والإحسان أرقى مراتب دين الإسلام. فمراتب دين الإسلام ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، والإسلام أعم من الإيمان والإحسان. لذا أمر الله بالإحسان، لأن من أحسن، من أحسن فقد آمن وأسلم. لا يحسن إلا المؤمن المستسلم. إحسان فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل من التكاليف الشرعية، وفي مقدمتها توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيحسن في ذلك أتم الإحسان. فإذا حقق الإيمان على هذا الأساس فإنه محسن، كما قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك الإحسان في بقية الأمور والتكاليف التي تتعلق بدين الله كالشعائر التعبدية، وعلى رأسها الصلاة وبقية أركان الإسلام والإيمان وغيرها من الحلال والحرام. فقارت هذه الآية أجمع ببيان الحلال والحرام، وبعد هذه الأوامر الجامعة لكل مفروض وواجب ومستحب جاء دور النهي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقد تضمنت الأمر بشيئين عامين لجميع خصال الخير، ونهت عن ثلاثة أشياء هي شر محض: الفحشاء ما قبح من الذنوب، واستقبحه العقل والشرع، صار قبيحا عند أهل العلم بشرع الله، وقبيحا عند أهل العقول الزاكية، وقبيحا عند أهل الفطر السليمة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة وشهادة الزور وكذب المحصنات الغافلات، وكلما فحش وقبح شرعا وعقلا وفطرة فهو فحشاء. لذا لخطره قدمه الله عز وجل على غيره، وينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر كذلك ما أنكره الشرع والعقل والفطرة، ما أنكره، ما أنكر فعله أو قوله أو اعتقاده الشرع والعقل والفطرة صار منكر، يتناول منكر القول ومنكر الفعل ومنكر الاعتقاد، والبغي هو العدوان على الغير، سواء عدوان على سفك دمه أو إيذائه بأي نوع من الضرب، والاعتداء على عرضه كهتك محارمه بالسب والشتم والإيذاء، أو على ماله لأخذه والغش فيه بأي نوع من أنواع الاعتداء. فحط لهذه الآية الكريمة أن يقال عنها إنها أجمع آية في بيان الحلال والحرام بما تضمنته من المعنى العظيم الواسع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثالثا نسيتها، وإيتاء المراد بالقربى القرابة، قرابة الرجل أو المرأة من قبل أبيه أو أمه على مراتبهم المتعددة. فالإحسان إلى ذوي القربى مرتبط بالإحسان في حق الله لأنه هو الآمر بذلك. إذن أمر الله بثلاث ونهى عن ثلاث، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وختم الآية بالإرشاد والتوجيه والإشادة لذكر الله تبارك وتعالى، حيث قال: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فذكر الله أكبر من كل شيء، لأن العلم يشرف بشرف معلومه، فذكر الله شريف لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى، إما قراءة في كتابه، وإما توبة واستغفارا وإنابة إليه، وإما تسبيحا وتحميدا وتقديسا لعظمته وجلاله، وهو من أفضل الأعمال على الإطلاق، وكلها مفروض وواجب ومستحب، فهو ذكر لله تبارك وتعالى، وكل اجتناب لنهي فهو كذلك ذكر لله تبارك وتعالى. إذا قال الله: ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء.
2: قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟
3: صحيح، صحيح، واضح الآية، لأن من أراد أن يفرج الله كرباته الدنيوية والبرزخية والأخروية فعليه بتقوى الله. من أراد الله أن ييسر أمره ليفقه دينه ويعرف ما عليه من حقوق ويتيسر أمر معيشته ويذهب الهم والغم عنه فليتق الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك اتقى الله، جعل الله له من كل ضيق مخرجا وفرجا، وجعل له من كل كرب مخرجا، ويسر الله أمره وأزال عنه العسر كما في هذه الآيات المتتابعة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ثم قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا زادوا أهل الإيمان تقوى الله. إذا نادى الله بني آدم وأمرهم أن يتزودوا من دنياهم وندبهم إلى خير زاد، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فخير زاد على الإخلاص ينقلب به الإنسان إلى الله عز وجل هو تقوى الله وامتثال الأوامر على بصيرة واجتناب النواهي، إحلال الحلال وتحريم الحرام، ترك الباطل بجميع أنواعه، تفقه في دين الله. فإن الفقه في دين الله طريق إلى التقوى، وبدونه لا تحصل التقوى أبدا حتى يتفقه العبد في دين الله ليحرز العلم الصحيح الذي يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالشعائر التعبدية ويتعلق ببيان الحلال والحرام ويتعلق بأداء الحقوق، حق الله وحق النفس وحق الغير. فهذه الآيات الكريمات من سورة الطلاق فيها إرشاد وتوجيه للعبد ليحيا حياة طيبة مباركة إلى الالتزام والاعتصام بالتقوى. نعم.
2: قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟
3: نعم صحيح، هذه الآية الكريمة فيها ترغيب للناس أن يقبلوا على الله وإن كثرت سيئاتهم لا تحملهم على الذنوب من رحمة الله. كثرة السيئات لا تحمل العبد على الاستمرار فيها والذنوب من رحمة الله ومغفرته. فمهما وقع منك من ذنب فبادر قبل أن تفارق الروح الجسد، بادر إلى التوبة وأبشر، فإن الله قد وعدك بأن يتوب عليك إذا أتيت بالتوبة الصادقة النصوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي أكثروا من السيئات على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لكثرة ما وقعتم فيه من سوء قول أو فعل أو اعتقاد، ولكن توبوا صادقين وأنيبوا إليه مخلصين وأبشروا بمغفرة ذنوبكم وتكفير سيئاتكم بل وتبديل السيئات حسنات، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر أهل المعاصي وفي مقدمتها الشرك وقتل النفس، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. سهل والله أعلم.
4: هذه سائلة تقول اشتريت ذهبا بالتقسيط وكنت جاهلة بالحكم واليوم تبت والحمد لله، فهل هذا الشراء صحيح؟
3: أولا أن الشراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لأن من شرط جوازه التداخل. إن أمكنها أن ترد على البائع حقه وتفسخ البيعة وجب عليها ذلك، وإلا إذا كان قد ذهب كل شيء تتوب وتستغفر. نعم.
4: يقول والداي يجبرانني على الدراسة في الجامعة وأنا كارهة لذلك، مع العلم أنهما يتمنياني أن أعمل لاحقا لأنهما متفرقان ويمنعاني من الإسدال، يعني إسدال الحجاب على وجهي، هل يحق لي عصيانهما في ذلك؟
3: لا يجوز لها أن تطيع والديه في ترك الحجاب أبدا، بل يجب عليها الحجاب وتأمر بالحجاب حسب استطاعتها، والدراسة تلغي الحجاب لا خير فيها.
1: الأدب المفرد.
0: الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
1: الأدب المفرد.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. قد أفلح من زكاها.
1: المجتمع الذي تنتشر فيه النياحة ينبغي أن يتدارك هذا المجتمع بالتوعية، وتكون التوعية من كل شخص بحسبه. فمن كان عنده علم بأن جهة من الجهات توجد فيها هذه الأمور، فبإمكانه أن يبلغ الجهة المعنية في بلده لتقوم بما يلزم. ومن جهة أخرى يكون فيه توعية فردية، يعني بين النساء وبين أولياء أمورهن، فيبين بعض النساء لبعض أن هذا العمل محرم، ويبين أيضا هذا لأولياء أمورهن حتى لا يحصل تمكين لهن في هذا الأمر. وهذا الأمر لا شك أنه محرم، فلا يجوز فعله، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن هذا من آثار الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منهن النياحة على الميت. ومن جهة ثانية، لا يجوز للشخص أن يذهب إلى هذا المكان سواء أكان رجلا أو كان أنثى، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له أن يذهب من أجل أن يشارك. وإذا ذهب من أجل التعزية فإنه يعمل أمرين: الأمر الأول هو بيان التعزية الشرعية، والأمر الثاني هو بيان أن هذا العمل لا يجوز، وبإمكانه أن يغير المنكر على قدر استطاعته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. وذلك أن الناس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذين يملكون التنفيذ، وهؤلاء هم الذين بيدهم السلطة، هؤلاء هم الذين يغيرون باليد. والدرجة الثانية هم أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يغيرون المنكر بالبيان، يبينون أن هذا العمل منكر. والدرجة الثالثة عامة الناس الذين ليس لهم حق من ناحية التنفيذ، وليست عندهم قدرة على البيان، فهؤلاء يغيرون بقلوبهم. وكذلك صاحب العلم إذا كان لا يتمكن من البيان بعلمه، أو أن بيانه بعلمه قد يترتب عليه مفسدة أكبر، فإنه يبغض بلسانه. وعلى كل حال، فعلى المسلمين أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن يكونوا يدا واحدة.

0: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
1: السؤال الأول قال: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، هل الصغير الذي لم يتوفر فيه شرط البلوغ يجوز له التصرف فيما جرت فيه العادة بتصرف مثله مثل بيع السواك؟ أقرأ السؤال الآخر شيخ ولا هات. قال: بارك الله فيكم، هناك بعض الأطفال تربوا في السوق منذ الصغر حتى صارت عندهم آلة على البيع أحسن من الكبير الراشد، فهل يتعامل معهم في البيع؟
2: أقول: الصغر نسبي، لكن السائل أراد غير البالغ، هذا مستثنى. يعني أشياء مثلا صاحب، يعني التاجر يضع ولده الذي عمره عشر سنوات مثلا، يعني دون البلوغ، وعرف فيه النباهة والفطنة، فيبيع أشياء متعارف عليها، مثلا بريلين كذا من الخبز، حبة العصير، علبة العصير بكذا، هذه أشياء معروف يعني معلومة، ولا يشترط فيها أشياء متعارف، لا يشترط فيها شروط البيع. نعم، لكن نحن ذكرنا الأصل، والسائل جزاه الله خيرا نبهنا على أمر مستثنى. نعم.
1: قال: بارك الله فيكم شيخنا، قلتم بارك الله فيكم الرشيد المرضي دينا وخلقا وحسن التصرف، هل يخرج بهذا بيع الكافر والفاسق والمبتدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
2: نحن ذكرنا ضابط جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، فكم من فاسق ومبتدع هو يعني رشيد في بيعه وشرائه. نعم.
1: هنا ثلاثة أسئلة تتعلق ببيع الكلب. السؤال الأول: يا شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل كلب الحراسة في الحديث أو في حماية الشركات والمؤسسات المالية، أو الذي يوضع في التفتيش في المطارات ونقاط التفتيش في النهي والوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان بيع الكلب حرام فهل يعطى مجانا؟ السؤال الثالث: ما حكم بيع الكلاب التي تستعمل للصيد أو لغير الصيد؟
2: ما أدري لماذا صيغ هذا السؤال، لأن بعض فقراته قد مرت، فلماذا التكرار؟ لكن هناك كلب الحراسة، الناس في هذا من هم المفرط، يعني يحب اقتناء الكلب فيقول للحراسة: أخشى على بيتي، أخشى على متجري. هذه الحجة على إطلاقها ليست بصحيحة، لكن ننظر: هل السلطان يحمي؟ هل السلطان عنده من الأمن ما يحمي مصالح الناس؟ فإذا كان قوة السلطان تقدر على حماية مصالح الناس وأملاكهم ونفوسهم، فلا يتخذ الكلب أبدا، حديث واضح والاستثناء واضح. أما إذا لم يوجد سلطان، أو السلطان ليست عنده قدرة على حماية ممتلكات الناس، فهذا يكون اقتناؤه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. وأما ما تتخذه الحكومات من الكشف عن أشياء، فهذه يسمونها كلاب بوليسية مدربة، البيع لا يجوز، لكن الاقتناء لمصالح أمنية هذا جائز إن شاء الله تعالى، أما البيع فلا يجوز.

0: نعم، هذا الأصل فيه المنع. نعم.
1: يقول يا شيخ، هل بيع المفترسات التي توضع في حدائق
0: ماذا؟
1: المفترسات، حيوانات المفترسة كالأسود وكذا توضع في الحدائق، وهل الدخول بدفع المال لمشاهدتها جائز؟
0: يعني النظر مشاهدة هذا أمر يعني إن شاء الله لا بأس به، ولم أعلم فيه نهي حتى نهيا حتى الآن، لكن الاقتناء أرى أن الوعيد على اقتناء الكلب تنبيه لمن هو إلى ما هو أقوى منه، مثل الدب أقوى من الكلب. الدب حسب ما بلغني أنه لا يعلف، الكلب قد يعلف. نعم، فلا يجوز اقتناء هذه ولا. نعم.
1: يقول السائل، لو قال بائع السمك أنا آتي إليك غدا بسمك فأعطيني الفلوس أولا، فهل هذا يجوز؟
0: العقد لا يجوز، لكن كونه يعطيه شيئا من المال يعني وعد فقط وليس عقدا، هذا محتاج إلى سمك فيقول يا فلان صياد ائتني بسمك، ويصف له المواصفات ويعطيه مبلغا من المال، إن قدر ووفر له ما يحتاج جاز البيع إن شاء الله، وإن لم يقدر أرجع ما أخذ منه من نقود. نعم.
1: يقول السائل، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، هل يجوز إمساك الطير في قفص للتلذذ بصوتها، أو السمك في قفص لجماله في البيت؟
0: إذا كان يكرمها ويوفر له وفر لهذا المقفوص ما يحتاجه من أكل وشرب ولا يؤذيه، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
1: يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع الحشرات التي يصاد بها الأسماك والطيور وغير ذلك؟
0: هذه ذكرنا لا تباع الحشرات ولو فيها منفعة. نعم، لكن كونه تهدى هدية أو الإنسان يصيدها أو من يصيدها يهدي إلى الآخرين لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، أو يعطى جعلا يقال يا فلان أنت معروف بتتبع الحشرات التي تجذب السمك فيعطيه جعلا يعني لا قيمة، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فإن وفر لهم ما يريدون أخذ الجعل وإلا فليس له شيء. نعم.
1: هنا سؤالين يسألون فيهما عن النحل، هل يباع ويشترى يعني مثل دودة القز؟
0: كيف
1: النحل، حكم بيع النحل؟
0: هو من الحشرات وفيه منفعة، فالذي يظهر لأنه يهدى هدية أو يعطى جعل على من يأتي به يقال مثل يعني كالجعل على الضالة، فيقال يا فلان أتيتني بخلية نحل، وهذا معروف عند العسالين لك كذا. نعم. أما الشراء فالذي يظهر لعدم الجواز القاعدة العامة.
1: يقول السائل، هل يجوز بيع الكرافتات علما نحن في بلد كافر لكننا نبيع هذه الأشياء للمسلمين أيضا؟
0: نحن عندنا قاعدة شرعية ويجب على المسلمين أن يحافظوا على قواعدهم التي جاءت في الكتاب أو في السنة أو في كليهما أو أجمع عليها أهل العلم، ومن هذه القواعد النهي عن التشبه بالكفار، هذا في كل شيء. نعم.
1: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم السمسرة؟
0: إذا كان السمسار ينتهج الأمانة والصدق ويكون واسطة فقط فلا بأس بذلك، ينتفع منه كلا البائعين. كلا المتبايعين. أما إذا كان يزيد وينقص ويدلس فمكسبه حرام.
1: سائل يقول: رجل وكل رجل آخر في بيع سلعة ب3000 فباعها الوكيل ب3500، فما حكم هذا البيع؟
0: لا بأس، هذا خير. نعم، حديث عروة البارقي رضي الله عنه يشهد لهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي: فلو باع ترابا لبورك له فيه.
1: هذه 3 أسئلة تتعلق ببيع السيارات. السؤال الأول يقول: هل لو باع سيارة ولكن ليس بيع عين، وإنما باعه بالأوراق والمستندات، فباع الاستمارة والسيارة غير موجودة، فهل يجوز؟
0: لا بد من الوجود في الحديث، حديث حكيم بن حزام وقد قدمناه: لا تبع ما ليس عندك. نعم، في حديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، ما لم يملك، لكن الوعد جائز، الوعد. أما البيع، عقد البيع، نعم إذا كان المستند يوضح وصف السيارة والسيارة موجودة عند صاحب المعرض لكن لا يراها المشتري، أرجو أنه لا بأس به. إذن حالتان: إحداهما أن تكون السيارة غير موجودة ولا يوجد ما يدله على أوصافها التي يتحقق بها العلم، فهذا محرم. الثانية أن تكون السيارة غير موجودة أمامهم لكن عنده من الأوراق ما يجعله كأنه يراها، وما يسمونه الكتالوج، وهو نحن نقول أسطورة، يعني بطاقة الصورة، السيارة مصورة كأنه يراها، وهناك أوراق تحدد له الأرقام المعتبرة في السيارة. أرجو أن هذا جائز إن شاء الله تعالى، وإن كنا نرى أن الأول، نعم أن نرى يعني أن نؤكد على الوجود، لأنه قد يحصل خطأ أحيان فيخطئ الموزع وتقع مشاكل، نعم، أو تختل بعض المواصفات. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: بيع التأجير المنتهي بالتمليك، بعض أهل العلم أباحه بشروط معينة راجعة إلى العقد بين المتعاقدين، فهل هو على عمومه لا يجوز أم أنه على حسب ما يوضع في العقد بين المتعاقدين؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
0: الذي استقر عندي من خلال النصوص وقراءة كلام أهل العلم أنه لا بد من تحرير أحد العقدين في مجلس العقد، والمعنى أنه ينص على العقد، هل هو إجارة أو بيع، لا بد من هذا. فإذا نص في العقد في مجلسه على الإجارة فلا يدخل البيع، يقصر العقد على الإجارة، ثم إن بدأ البيع بعد من أحدهما أو كليهما على الآخر فلا مانع، لكن عقد جديد. وإذا نص على أنه عقد بيع فهذا لا إشكال فيه، أما هذه الصورة التي سادت وفشت فأنا في الحقيقة لا أجيزها، إيجار منتهي بالتمليك. وفيها من المساوئ أن هذا لو عجز عن آخر قسط ذهبت عليه، فهو معلق لا بيع ولا إجارة. نعم، فيجب السير على القواعد الشرعية، وهو أنه لا بد من التحديد والتحرير، هل العقد عقد بيع أو عقد إجارة. نعم.
1: يقول شيخنا أحسن الله إليك، أنا رجل أتاجر في السيارات، وصيغة البيع أني أعرض على المشتري السيارة بالصورة من خلال إرسالها بالنت، فإذا قال نعم اشتريتها من أمريكا، فإذا قال نعم اشتريتها من أمريكا وشحنتها له على أساس أنه يعطيني عربون مثلا 5000 ريال، ثم يتمم البيع عندما يستلم السيارة، فهل هذا جائز؟ ثم قال ملحوظة أن البيع مبني على الوصف والصدق في الوصف.
0: قد يكون هذا الصدق في الوصف، لكن أثناء الشحن وبعد النظر الذي شاع عندنا أنه تحدث عيوب، فالذي أراه سد هذا الباب إلا من قبيل الوعد. الوعد لا بأس، الوعد فإذا تمت أحضرت السيارة للمشتري ورأى أنها تامة وسليمة، أن الوصف تام وهي سليمة من العيوب، كان العقد إن شاء الله تعالى، وإلا فلا.
1: يقول فضيلة الشيخ، الرجل عنده مصنع الكحول، هل يجوز بيع الكحول علما بأنه قد تستعمل للأغراض الطبية وغيرها؟
0: هذه الكحول الأصل فيها التحريم، فإذا اشترتها مؤسسة طبية أو مصنع يصنع الأدوية فأرجو أنه لا بأس، أما على عامة الناس فلا، لأن بعض الناس من يستخدمها في صنع الخمر.
1: يقول ما حكم اسم فاطمة الزهراء؟
0: هي اسمها رضي الله عنها فاطمة، وهي معروفة عند أهل العلم بسيدة نساء العالمين، فلا يجوز ذلك، فمن الخطأ تسمية البنت فاطمة الزهراء، وأخشى أن هذا من يعني من ترهات الشيعة. نعم.
1: كذلك السائل يقول ما حكم الدراسة في بلاد الكفار مع العلم أنه يجب علي تعلم لغتهم؟
0: الأصل الجواز، دراسة علم يحتاجه المسلمون، ولا يوجد هذا العلم إلا عند الكفار، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، مع أنه يجب عليه أن يحافظ على دينه ويصدق في المعاملة. نعم.
1: ما حكم الزواج بلاعب كرة قدم علما أنه ملتزم بدينه وعلى أخلاق عالية؟
0: الحديث صريح، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فما دام أنه مرضي الدين والخلق فلا بأس بذلك، لكن حتى لا يضيع أهله ويضيع من يعول أرى أن يشترط عليه ترك هذه المهنة إن أمكن، أو التقليل منها. نعم.
1: ما حكم تسمية الأنبياء بغير ما سماهم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم؟ مثلا يسمى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جيسوس، وهو اسم روماني يستعمله النصارى.
0: هذا حرام ولا يجوز، اسمه عيسى ووصفه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فلا نجاوز في هذا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هل من يقرأ القرآن في قلبه دون تحريك الشفاه مأجور على ذلك؟
0: هذه ليست قراءة، والأجر المنصوص عليه هو على التلاوة وليست على عمل القلب. نعم، يقرأ بقلبه دون تحريك الشفاه واللسان، هذا ليست تلاوة للقرآن. التالي هو من يقرأ ويحرك بهذه القراءة لسانه وشفتيه.
1: سائر آخر يقول: نحن عندنا هنا أيام المناسبات الوطنية أو الدينية، عيد الأضحى والفطر، لا نعمل فيها ونتقاضى عليها أجرة، فما حكم أخذ هذه الأجرة؟
0: أولا، المناسبات الوطنية هذه بدعية، والمسلمون عندهم عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا هذين العيدين مهما سمي فهو بدعي. بقي الأجرة، إذا كان هذا من الدولة تعطي تمنح الموظفين إجازات فخذ راتبك واسكت. نعم، لكن بقلبك تنكر هذا العيد البدعي، سواء عيد الاستقلال أو الوطني أو عيد الأم أو عيد الحب أو عيد الشجرة أو غير ذلك.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في برنامج من فتاوى العلماء، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواه البخاري. عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. رواه البخاري. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الموبقات المهلكات. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. رواه مسلم والنسائي ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. رواه البخاري وأبو داود. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 74 بابا، والشرك مثل ذلك. رواه البزار ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: والشرك مثل ذلك. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
0: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية
2: والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم ديناكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، الجمعيات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أتتنا من قبل أعداء الإسلام، ثم قلدهم المسلمون في ذلك. وكثير من الجمعيات فيها مخالفات. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. داعي يقول: نجمع الناس سلفيا وإخوانيا وغير ذلك، لا نريد أن نفرق الشباب. يا هذا البركة من الله سبحانه وتعالى. ألا تنظر إلى دعوة الإخوان المسلمين كم لها؟ نحو 60 سنة. فأين النتيجة؟ ويعجبني المثال الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، يقول: مثل دعوة الإخوان المسلمين كمثل التعليم العسكري: سر مكانك. وهكذا يا إخواننا، وهو مكانه. وبعد هذا ماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. نعم، المسألة مسألة الدنيا. الجمعيات هذه يا إخوان هي وسيلة، وكذا الصندوق. نعم، الطريق إلى الحزبية والوسيلة إلى الحزبية. نعم، فماذا يا إخوان؟ يأتي الجاهلون ويقولون: لابد أن تكونوا مرنين. نعم، وتقبلون من آتاكم. لكن ما أفلحتم يا أيها الحزبيون، ما أفلحتم. والله المستعان. الذي ننصح به الإخوة أن يبتعدوا عن التعاون مع الإخوان المفلسين. نعم، حتى لو قالوا لكم: نبغي نغير هذا المنكر، إن كنتم تستطيعون يا أهل السنة تغيرون فعلتم، وإن لم تستطيعوا فالإخوان المسلمون سيورطونكم. آتي لكم بمثال: تعينا إلى مسجد، وإذا المسجد يا إخواننا مسجد شيعة. نعم، شيعة متعصبين. نعم، مضاربة. وماذا؟ حتى الذي دعانا لم يأتي. فبعد ذلك قلت: إن شاء الله في نفسي سيكون موضوع المحاضرة في الدجال، وما في أحد يغضب في شأن الدجال. فتكلمنا في شأن الدجال، وبعد إن انتهينا وقد كنت بجانب الباب، قالوا: نسألك بالله أن تخبرنا بالصحيح. وناس مجموعة منهم، قلنا: وماذا؟ قالوا: هل حي على خير العمل من ألفاظ الأذان ووضع اليد اليمنى على اليسرى يا سنة، وكذلك أيضا رفع اليدين. قلت: لكن ما في مضاربة، نحن ضيوف عندكم، ما في مضاربة، بشرط تلتزمون. قالوا: لا، أخبرنا بهذا. وأخبرتهم بحمد الله، وصارت ليلة مباركة. حتى الكلام في الدجال طيب، والتحذير منه طيب، لا بأس بذلك. والله المستعان. فنعم، فالإخوان يورطوك أيها السني ثم يتأخرون عنك، وربما يكتبون في جرائدهم بعد غد: نعم، هؤلاء متشددون، نعوذ بالله من هذا التشدد، نحن نقرأ إلى الله من هذا التشدد. وهم الذين ورطوا المساكين لإنكار هذا المنكر. يا إخواننا، كونوا حذرين منهم، وكونوا حذرين من العمل معهم، حتى والله إن التدريس معهم، أن يدرس السني معهم أنه ذل. تذكروا قول الله عز وجل: وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض

0: قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وليس معناه أنك لا تتسبب، أي نعم، ولا تحترف، ليس كذلك، لكن معناه أن تطلب الرزق من وجوهه الطيبة الحلال. والله المستعان.
1: السؤال الأول: إني أعمل في تسجيلات إسلامية، حيث وإن في هذه التسجيلات يباع فيها أشرطة أهل السنة وكذلك أشرطة الحزبيين، فما حكم العمل في مثل هذه التسجيلات؟
0: الذي أنصحك به ألا تشارك في نشر الباطل. نعم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السرورية يا إخوان شر، كيف ذاك؟ نعم، يضللون المسلمين ويهيئون أنفسهم لأمور أخرى. أنا أنكر على من يدعو إلى الثورات والانقلابات، أنكر عليهم. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الشعوب مؤمنة مسلمة، وأن الدائرة سترجع على رؤوس المساكين المسلمين من جنود ومن غيرهم. والله المستعان.
1: سؤال الآخر يقول: رجل صلى في ثياب عليها نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة، فما الحكم؟
0: الحكم إن كان الوقت باقيا أعدت الصلاة. هذا على القول بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأما على القول بأن الطهارة واجب مستقل. ويستدل أهل هذا القول بقوله عز وجل: وثيابك فطهر، قالوا أمر، والأمر يدل على الوجوب لكن لا يدل على أن الصلاة باطلة. ويستدلون أيضا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فأوتي بسلا جزور فوضعوه على ظهره فبقي ساجدا حتى أتت فاطمة ورفعته. وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت يا رسول الله نعليك فخلعنا نعالنا. أي نعم. فقال: إن جبريل أتاني وقال إن بهما أذى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فين عليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما أو ليجعلهما بين رجليه. فهذا دليل لفظة أذى، يحتمل أنها أذى شيء مستقدر، ويحتمل أنها نجاسات، احتمل هذا وهذا. فأنا الذي يظهر لي أن قول من قال إن الطهارة واجب مستقل أصح لعدم ورود الدليل أنها شرط في صحة الصلاة. والله أعلم. فعلى هذا لا شيء عليك، لكن أما إذا كنت متعمدا فأنت آثم، لأن الله يقول وثيابك فطهر. نعم.
1: ما حكم أكل الدجاج الفرنسي؟
0: أكل لحوم الدجاج الفرنسية الذي يجب هو ألا تأكل من مذبوح إلا وأنت تعلم أن الذي ذبحه مسلم أو كتابي على الطريقة الكتابية. أما هؤلاء فرب دجاجة من تلك الدجاج لا يميتها إلا الماء فتصير موقوذة، تصير موقوذة محرمة، فيا بارك الله فيكم تعتبر محرمة. وأنصح المسلمين كلهم ألا يأكلوا من تلكم الدجاج إلا إذا علموا أنه ذبحها مسلم على الطريقة الإسلامية أو كتابي على الطريقة الكتابية.
1: يقول: من أحق بالخطابة، وهل يجوز أن نستمع إلى خطب الحزبيين؟
0: الأحق بالخطابة هو الذي ينتفع به الناس ويحذر الناس من الشرك ولديه من الفصاحة والقدرة ما يجذب قلوب المستمعين، فهذا هو الذي ينبغي أن يتقدم في الخطابة. الحزبيون لا ينبغي أن تحضر خطبهم، فإنهم نعم يدعون إلى الحزبية وإلى الديمقراطية، ويدعون أيضا إلى حزبهم ويوالون ويعادون على حزبهم. فأنا أنصح ألا تحضر خطب ولا محاضرات الحزبيين ولا اجتماعاتهم. لماذا؟ لماذا نحن نحضر عندهم وهم لا يحضرون؟ عندنا خطأ يا إخوان، خطأ. لماذا لا نجتمع؟ قد قلنا لهم غير مرة، قلون أنت أوجعتنا يا أبا عبد الرحمن في المخرج. قلت لهذا علاج، ما هو أن تحضروا ونحضر في مسجد ونتكلم باعتبار أننا يد واحدة ودعوة واحدة، نحن مستعدون، هل أنتم فاعلون؟ ما فعلوا هذا، بل ينفرون عن أهل السنة ويرمونهم بما ليس فيهم، والله المستعان.
1: يقول: ما حكم استعمال التاريخ الميلادي؟
0: هو يعتبر تقليدا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح باستعمال التاريخ الهجري، والله المستعان. والمهم يا أخوان، ما يريدون أن يتركوا شيئا من معالم الإسلام إلا طمسوها.
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث
3: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
0: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
3: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تاريخ القراء العشرة ورواتهم.

0: تاريخ القراء العشرة ورواتهم، مقتبس من كتاب فضيلة الشيخ المقرئ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نافع المدني. هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وكنيته أبو رويم، وقيل أبو الحسن، وقيل أبو عبد الرحمن، وهو مولى جعونة، وهو في الأصل الرجل القصير، ثم سمي به الرجل وإن لم يكن قصيرا. وكان جعونة حليف حمزة بن عبد المطلب، وقيل حليف العباس بن عبد المطلب. ونافع أحد القراء السبعة، وكان أسود اللون شديد السواد، وأصله من أصبهان، وكان حسن الخلق وسيم الوجه وفيه دعابة. تلقى القراءة عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وعلى عبد الله بن عباس، وعلى أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ شيبة ومسلم وابن رومان على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب. وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة، وقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وقرأ ابن أبي ربيعة وابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب، وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت، وقرأ عمر وزيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة نافع متواترة، وليس أدل على تواترها من أنه تلقاها عن 70 من التابعين، وهي متواترة في جميع الطبقات، ولا يقال إنها أحادية بالنسبة للصحابة، لأنه ليس معنى نسبة القراءة إلى شخص معين أن هذا الشخص لا يعرف غير هذه القراءة، ولا أن هذه القراءة لم تروى عن غيره، بل المراد من إسناد القراءة إلى شخص ما أنه كان أضبط الناس لها وأكثرهم قراءة وإقراء بها، وهذا لا يمنع أنه يعرف غيرها وأنه رويت عن غيره. فقراءة نافع رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة، وإن أسندت لبعض الأفراد منهم لما تقدم، ورواها عن الصحابة كثير من التابعين، ثم رواها أمم عن أمم إلى أن وصلت إلينا. نافع المدني. وكان نافع إمام الناس في القراءة بالمدينة، انتهت إليه رياسة الإقراء بها، وأجمع الناس على قراءته واختياره بعد التابعين. تصدى للإقراء والتعليم أكثر من 70 سنة، وكان عالما بوجوه القراءات، متتبعا لآثار الأئمة الماضين في بلده. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة، أي مختارة. فقيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وروي عنه أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس؟ فقال: إني لا أقرب الطيب ولا أمسه، ولكن رأيت فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فيه، فمن ذلك الوقت يشم من فمي هذه الرائحة. وقيل له: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ فقال: كيف لا أكون كما ذكرتم، وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه قرأت القرآن في النوم. وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة. قيل لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا. فقال لهم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
1: نافع المدني.
0: وكان مولده في حدود 70 من الهجرة، وكانت وفاته 69 و100 على الصحيح. وروى القراءة عنه سماعا وعرضا طوائف لا يأتي عليهم العد من المدينة والشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام. وممن تلقوا عنه الإمامان مالك بن أنس والليث بن سعد، ومنهم أبو عمرو بن العلاء والمسيبي وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز وإسماعيل ويعقوب بن جعفر. وأشهر الرواة عنه 2، قالون وورش، وستأتي ترجمة كل منهما. تاريخ القراء العشرة ورواتهم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: الحمد لله المنعم المتفضل على عباده بأنواع النعم، الصلاة والسلام على نبيه المبعوث إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الأمم، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في بيان معنى قول السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، ولو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. ثم يواصل الشيخ رحمه الله النقول عن أئمة السلف في هذا الموضوع المهم فيقول: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل عما جحدت الجهمية قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالتفكر والنظر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه أحد حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحده واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؟ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، كيف يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفتي ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، وإذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وجل الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
2: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
2: نور على الدرب،
3: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا.
5: أهلا ومرحبا بكم.
4: على بركة الله، هذا السؤال يقول المستمع: هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ وعندنا عندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة ياسين والفاتحة مرتين، ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ مأجورين.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة نافعة، وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في الخطبة يوم الجمعة، فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها، هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه، في عقيدته، في قوله، في فعله، في تركه. خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وإذا طبقنا هذا العمل الذي أشار إليه السائل، وهو أن يقرأ على الميت بعد دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة، أو قبل دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة، إذا طبقناه على القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها لأمته، وجدنا أن هذا العمل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. والقراءة هنا ليست عليه بعد موته، لأنه لا يستفيد منها شيئا، وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل فقرأت عنده وهو يسمع، فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من أصول الإيمان وفضيلة المؤمن ومآله، حيث ذكر الله تعالى أنه قيل للرجل الداعي إلى الله الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، قيل له: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأما بعد خروج الروح فإنه لا يقرأ عليه شيء، لا الفاتحة ولا ياسين، وكذلك بعد الدفن لا يقرأ عليه شيء، لا الفاتحة ولا ياسين. وأقصى ما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ومعلوم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل قبل أن لا يستطيع العمل، يأخذ من حياته لموته، ومن صحته لسقمه، ومن غناه لحقه، ومن فراغه لشغله، حتى يكون حازما منتهزا للفرصة. فالميت إذا مات فإن أفضل ما نهدي إليه أن ندعو الله له المغفرة والرحمة، وأن يفسح له في قبره ويوسع له فيه، وأن يفتح له في قبره وينور له فيه، وأن يدخله الجنة ويعيده من النار، وأن يتجاوز عن سيئاته، إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت. أما الأعمال الصالحة فينبغي أن يكون الإنسان الحي منتهزا لها، يجعلها لنفسه، لأنه هو أيضا سيحتاج. ونحن الآن ونحن في مهلة من الزمن كرماء الزمن، لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمور لا تنفعنا، ولكن عند حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف قدر الوقت. فيقول الإنسان عند موته: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فنصيحتي لنفسي ولإخواني انتهاز الفرصة ما دام الإنسان في زمن المهلة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله لنفسه هو. وأما من مات من أقاربه أو إخوانه أو أصحابه فليكثر لهم من الدعاء، فإن الله تعالى إذا استجاب له دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة، فهذا غاية ما يتمناه الإنسان. وخلاصة جواب على هذا السؤال أنه لا يسن قراءة الفاتحة ولا يسين بعد الموت، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن. نعم.
4: بارك الله فيكم. سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى ونصابه 92 جرام، وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي 3000 ريال ووزنه لا يبلغ نصاب، كيف أزكيه، على حسب القيمة أم على حسب الوزن؟ وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي؟ أرجو الإفادة.
5: زكاة الذهب تكون على حسب الوزن، فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم، وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة، وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته. فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم قيمته، فإذا قالوا مثلا قيمته 40,000 فالزكاة فيه 1000 ريال، لأن الزكاة 1 من 40. وإذا قيل إن قيمته 80 فالواجب فيه 2000، وعلى هذا فقس. وأما سؤالها عن نصاب فضة، فنصاب الفضة 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية، فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب، وما كان دون ذلك فلا زكاة، ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص. نعم.
4: بارك الله فيكم. تقول بأنهم يستعملون دهن لترطيب البشرة، وعندما نستعمل هذا نلاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة ولكن لا نشعر بالماء، هل هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة؟
5: إذا كان هذا الدهن له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء ولا بد من إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه انزلاقا فإن ذلك لا يمنع وصول الماء. لكن في هذه الحال ينبغي الإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن أن الماء مر على جميعه، لأن الماء إذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض المواضع لم يصبها الماء،
4: المستمع يقول في سؤاله بأنه يعمل في دكان ويأتي إليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال على شكل أمانة، ويدخل هذه الأمانة في أعماله ويستفيد منها، وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط، فهل عليه شيء في هذا؟
5: نعم عليه شيء في هذا، فإن الإنسان إذا أعطي دراهم على أنها أمانة عنده، يعني وديعة، فإنه لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء، فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض، ولا يحل له أيضا أن يتصرف فيها لنفسه، فإن فعل ذلك فهو خائن. واقع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، مخالف لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكن إذا كان يشق عليه أن يحرزها وحدها في مكان معين، فإنه يقول لمن أعطاه إياها إذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي، أو إذن لي أن أتصرف فيها، وحينئذ تكون قرضا يجب عليه رد مثلها إذا طلب ذلك صاحبها. نعم.
4: بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول في سؤاله لدينا عادة قديمة، وهي عندما يهل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونسميها عشاء الموتى وندعو الأهل والأقارب والأصدقاء، ما الحكم في هذا مأجورين؟
5: هذا بدعة، ولو كان خيرا لسبقنا إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحثهم عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بأس أن يكثر الصدقة في شهر رمضان في الطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع البدني وغير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأما الذبح في رمضان فإن قصد به التقرب إلى الله بالذبح فهو بدعة بلا شك، لأن التقرب إلى الله بالذبح إنما يكون في أيام الذبح في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، أو في الهدي الذي يهدى إلى مكة إلى الحرم، أو في العقيقة التي تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته، وما عدا ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بالذبح فيه. لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق بلحم وذبح ذبيحة من أجل أن يتصدق بلحمها لا تقربا إلى الله بذبحها، فإن هذا ليس من البدعة، لأن تفريق اللحم ليس بدعة، ولكن التقرب إلى الله بذبح لم يكن مشروعا هو الذي من البدعة. وأما قول السائل إننا نسميها عشاء الموتى، عشاء الموتى، فإننا نقول له إن الموتى لا يتعشون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله، فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقرب إلى الله ونواه للميت نفعه، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إن لم يكن في هذا إجماع في الصدقة. ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوب المشروع للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى، والدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم، وأفضل من الحج لهم، وأفضل من الصيام لهم، وأفضل من الصلاة لهم، وأفضل من التسبيح لهم. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل في هذا الحديث، مع أن سياق الحديث في الأعمال، ولو كان العمل للميت من الأمور المشروعة

0: أسأل عن هذا الكتاب والأحاديث الذي وردت فيه، هل هي صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: نعم، هذا الكتاب كغيره من كتب الوعظ،
0: نعم،
1: فيه أحاديث صحيحة، فيه أحاديث حسنة، فيه أحاديث ضعيفة، وفيه أحاديث موضوعة،
0: نعم،
1: ولهذا لا ينبغي قراءته إلا لطالب علم يميز بين ما يقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل، ليكون على بصيرة من أمره، ولئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو ما لا تصح نسبته إليه. فإن من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالأحاديث أن لا يقع في هذا الحديث وفي هذا الكتاب، ومن عنده علم يميز بين الصحيح بل بين المقول وغير المقول ورأى في قراءته مصلحة فليفعل، وإن رأى أنه يصده عن قراءة ما هو أنفع منه له فلا يذهب وقته بقراءته. نعم.
0: المستمع يقول في سؤاله: سمعته من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد، ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله؟ ومن مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يعتبر شهيدا؟ نرجو النصح والإفادة بهذا.
1: نعم، هذا الذي ذكره السائل بمن مات بهدم أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح، صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله، فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكف ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولأن الشهيد المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره، أي لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاء بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله، حيث عرض رقبته وعرض نفسه للتلف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل، فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل، لكن يرجى له أن يكون شهيدا. ثم إن هنا نقطة أحب أن أقولها، وهو أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد، ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال: باب لا يقال فلان شهيد، واستدل بالحديث الصحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إشارة إلى اعتبار النية، ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول، وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتصليد والتكفين والصلاة، لكننا لا نحكم له في الباطن، وهو أنه شهيد من أهل الجنة. ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء، كما نسمعه أحيانا من إطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد أمر لا ينبغي، بل الورع أن يقال لقد قتل ونرجو أن يكون من الشهداء حتى نسلم من الشهادة عليه بأنه شهيد. وقد

0: ذكر أهل العلم أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهيد. ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالورع أن لا يقال فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله، أي لا يقال له بعينه، ولكن نقول يرجع أن يكون من الشهداء، أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم. وأما قول السائل من مات بهذه الأسباب هل يكون شهيدا وهو لا يصلي؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة، فإن من مات وهو لا يصلي فليس بالشهيد، حتى لو كان مقتولا في الصف وهو يجاهد الكفار وهو لا يصلي فإنه ليس بالشهيد، وذلك لأن من لا يصلي كافر.
1: نعم.
0: والكافر لا ينفع منه عمل إطلاقا، لا ينفعه عمل إطلاقا. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حابطة مهما كانت، حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجر وليس شهيدا ولا كرامة له، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
4: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
1: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
0: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
2: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني،
0: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
3: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل من المناسب، وقد أتيناكم بعد صلاة العصر في وقت من الأوقات المعروفة في الشرع كراهة الصلاة فيها، ولابد أنكم لاحظتم أنني مع ذلك ومع بعض إخواننا القادمين معنا لم يجلسوا إلا بعد أن صلوا ركعتين. فقد يتساءل بعض الحاضرين ممن يعلم الحكم الشرعي الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو كراهة الصلاة بعد صلاة العصر، فيتساءل: فما حال هذه الصلاة التي صلاها هؤلاء الإخوان؟ وجوابنا على ذلك والدين النصيحة أولا، وثانيا إن من خير ما ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يبينه للناس وألا يكتمه، إنما هو العلم الذي يكون بالنسبة لعامة الناس في حكم العلم المجهول. فبيان هذا العلم المجهول وهو في الواقع علم معروف في السنة مثل هذا العلم، هو الذي ينبغي على العالم أو على طلاب العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، وبخاصة إذا كان العلم بهذا الشيء شيئا يكثر تعرض الناس لمثله، إما إيجابا وإما سلبا. أعني أن المسلم لابد أن يتعرض لدخوله المسجد في مثل هذا الوقت المكروه، هذا أمر لا غنى لأي مسلم من أن يعرف إذا ما دخل المسجد في وقت الكراهة كهذا الوقت ما هو واجبه، أن يجلس اتباعا للقاعدة العامة أن وهي الثابتة في مثل قوله عليه السلام: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أم هناك مستثنيات من هذه القاعدة؟ هذه هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أي كراهة الصلاة في الأوقات المعروفة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بكثير من القيود. ولا أريد الآن أن ألقي عليكم درسا فقهيا فيما يتعلق بالصلاة، فنحن الآن في شهر الصيام، ولكن لابد من أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المناسبة التي رأيتموها وهي الصلاة بعد العصر. فأقول إن الصلاة التي تعرف عند العلماء بتحية المسجد، هذه الصلاة من جملة المستثنيات من تلك القاعدة العامة: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا. هناك مستثنيات كثيرة، وكما قلت آنفا لا مناسبة الآن لبيانها أو إحصائها، وإنما من تلك المستثنيات تحية المسجد. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا طبعا تفصيل فقهي دقيق جدا، حيث أنه تعارض عمومان: لا صلاة بعد العصر فهو نص عام، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فهو أيضا نص عام، فأي العامين يقدم على الآخر؟ البحث يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا ضرورة الآن للخوض فيه أيضا، إلا إذا مد الله عز وجل وبارك في الوقت وبدا لأحد الحاضرين أن يطلب منا تفصيل ذلك، فأنا مستعد لذلك بعد أن نتفرغ من إجابة عن الأحكام التي تتعلق بشهر الصيام. ولكني لابد لي أيضا من ذكر مسألة مهمة جدا تتعلق بما نحن فيه في هذا الوقت، ألا وهو قوله عليه السلام: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النص العام ليس على إطلاقه، فقد جاء مقيدا في حديثين اثنين، أحدهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والآخر من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كل منهما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقييدا للحديث العام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا أو قال أي علي وأنس رضي الله تعالى عنهما: روي الحديث بالقيد التالي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. إذن هذا أمر أوسع من الأمر السابق. في الأمر السابق قلنا أن التحية تصلى في وقت الكراهة، أي ولو كان ذلك عند اصفرار الشمس. أما والوقت الآن لما تصفر الشمس، بل هي كما ترونها بيضاء نقية. إذن لو أراد المسلم أن يتطوع أيضا بعد صلاة العصر ما دام أن الشمس لم تصفر بعد، فله ذلك. ومن الدليل على هذا وبهذا الحديث الذي هو الدليل على ما ذكرت، أنهي الكلمة هذه المتعلقة بمناسبة الصلاة بعد العصر. وذاك الدليل هو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر يوم بعد صلاة العصر يوما إلا صلى في بيتي ركعتين. فهذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العصر في المسجد ودخل إلى بيت عائشة صلى ركعتين. وعلى هذا جرى عمل بعض السلف الذين كانوا اطلعوا على حديث عائشة، منهم ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية: لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها. هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما شابه ذلك، مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع. كثيرا ما تسمع من بعض الناس: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع، كمثل ما نحن فيه الآن. كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية، لماذا؟ قال تعالى: لعلكم تتقون، أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه. فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبل أي قبل رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام. وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية. مثلا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربي عز وجل، حيث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم جدا، ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية: لعلكم تتقون. إذن ليس المقصود، إذا جمعنا بين الآية والحديث، ليس المقصود كل القصد، أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي، ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة، فضلا عن المفطرات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء. ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط، وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أمسك عن هذه المفطرات. على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا، أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام، لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة. التعبير الجديد هو أن كتب الفقه قاطبة جرت على ذكر المفطرات، وهذا شيء لابد منه، ولكن أنا أقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الآية والحديث، أقول إن المفطرات قسمان يجب أن تكون هذه القسمة الحق ثابتة في أذهان الجميع لأهميتهما. القسم الأول المفطرات المادية، المفطرات المادية، وهي التي يتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفا. والقسم الآخر من المفطرات لنسميها بالمفطرات المعنوية، المفطرات المعنوية. هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة: لعلكم تتقون، وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية، يجب أن يضم إلى ذلك الانتهاء أو الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيدا عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم، وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، من أراد أن يقف على هذا النوع من الأحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. إن الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له، هو تماما كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضا أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجبها فقط، بل عليه أيضا أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين 5 صلوات في كل يوم وليلة. ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهية له عن الفحشاء والمنكر تكون مقبولة عند الله عز وجل. لقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له أي بتمامها، وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة. بيّن ذلك عليه السلام في تمام الحديث، ألا وهو قوله: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، 9ها، 8ها، 7ها، 6ها، 5ها، 4ها، 5ها. وقف هنا إشارة إلى أن الصلاة الكاملة نادرا جدا جدا ما يمكن أن ينهض بها المسلم. خيرهم هو الذي يكتب له 5ها، وهكذا إلى العشر. والعشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيرا ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إلى هاتين الحقيقتين: الحقيقة الأولى التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام، والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه لم ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية، وهو يظن أنه صام. هذا نقول في مثله صام
1: وما صام، صام ممسكا عن المفطرات المادية، وما صام لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم أو مصل ليس له من قيامه إلا السهر والنصب أي التعب. إذن فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية، وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى، تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. وبهذه المناسبة،
0: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
1: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
0: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
2: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني،
0: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
3: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل.
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: سائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على التفقه في دين الله؟
7: الحمد لله، أعظم وسيلة للتفقه في دين الله أن يتقي الله العبد، وأن يقبل عليه راجيا خائفا، لأن تقوى الله جل وعلا من أسباب ومن وسائل، بل هي أعظم وسائل تحصيل العلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والقرآن كله فرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان، ودين الله فرقان بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وبين الضلال والهدى. لهذا إذا أقبل العبد على التفقه في الدين فليكن دثاره وشعاره تقوى الله جل جلاله. والتقوى في هذا معناها أن يراعي أمر الله جل وعلا، وأن يراعي نهيه فيما يأتي وفيما يذر بحسب الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، ويستغفر من القصور. الثاني من أسباب التفقه في الدين أن يكون عنده حصيلة من حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية بحسب المستطاع، لأنه كلما حفظ كان فقهه أكثر، لأن الفقه وهو الفهم يكون بعد الحفظ، خاصة في مسائل الشريعة. فمن اعتمد على الفهم وحده فإنه يؤتى، ولكن لا بد من حفظ ثم فهم للمحفوظ حتى يرسخ. ولهذا قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان هذا قبل أفلا يتدبرون القرآن. الوسيلة الثالثة أن يكون في تفقهه في الدين على وفق منهج أهل العلم، وعلى وفق طريقة السلف الصالح، لأنها هي الطريقة المثلى في الفقه في الدين، وألا يذهب إلى مسائل وأشياء تصعب عليه ثم بعد ذلك يمل من العلم. فلا يكثر على نفسه من الدروس حتى لا يمل من العلم، ويسير على وفق المنهج في طلب العلم حتى يتدرج فيه شيئا فشيئا. قد قال الزهري في كلمته المشهورة التي ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم، جامع بيان فضل العلم وأهله، قال الزهري: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن يطلب العلم على مر الأيام والليالي. فالتدرج في العلم وأخذ العلم شيئا فشيئا، والفقه شيئا فشيئا، هذا يتجمع مع الإنسان خير كثير. فلو أخذت في كل يوم مسألة في التوحيد ومسألة في الفقه واحدة فقط، وعرفتها بدقة وكررتها في مسيرك، لاجتمع لك في سنتين 720 مسألة في التوحيد، 720 مسألة في الفقه. والآن الدراسات الجامعية في الكليات الشرعية تجد أن منهم من يتخرج وقد نسي الكثير الكثير، ومنهم ما بعد التخرج يرجع عاميا أو شبه عام، لأنه في المنهج أنهم أعطوهم أكثر مما يقبلون عليه. المفروض الطالب يجد ويجتهد، لكنهم كان العلم أكثر من استعداداتهم، ولذلك قل تحصيله. لهذا نقول لتأخذ مسألة مسألة شيئا فشيئا في سنتين يبعد 700 مسألة في التوحيد 700 مسألة في الفقه. هذه إذا صارت معك ثم بعد سنتين أخرى 1400 مسألة 10 سنين تجتمع عندك آلاف المسائل، وهذا هدوء ولكنه قوة ورسوخ، ولكنه مع سهولته صعب أن يطبقه إلا من هو مقبل على الفقه حقيقة، لأن النفس تتمنى الإكثار ما يكفيها القليل، تتمنى الإكثار الإكثار وتظن أن هذا مثل الإكثار من المال. لا، هذا إذا أخذت منه شيئا لست في استعداد له ذهب عنك. الرابع من الوسائل أنك إذا علمت شيئا علمه واعمل به، لأن التعليم وسيلة من وسائل ثبات العلم، والعمل وسيلة من وسائل ثبات العلم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قد قال السلف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه على أنه إذا علم مسألة يشرحها، لا يقول لا هذا فوق مستوى، هذا يشرحها بالطريقة التي يستجيب لها، تثبت عندك وتنفع، تنفع زوجتك، تنفع أختك، تنفع والدك، تنفع أباك، تنفع من حولك، تنفع صديقك. لكن بحث العلم ونشره والعمل به هذا من أعظم الوسائل. ثم الوسيلة الأخيرة الدعاء والرغب إلى الله جل وعلا أن يمنحك الفقه في الدين، وخاصة في أوقات الإجابة التي يرجى أن يجيب الله جل وعلا فيها الدعاء. من يريد الله أن يهديه يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاسأل الله سؤال ملح أن يمنحك الفقه في الدين وأن يثبتك على ذلك، لأن هذا أعظم من الدنيا وما عليه.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول: ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول:
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: أجل، الله أكبر على ما هدانا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.